0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم لتفتيت حديثنا لهذا اليوم من إذاعة المطلع صوت حضرموت الأول، الخميس السابع من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 20 من أغسطس سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المطلع الشيخ العبد السالم بخميس ما تيسر له من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله.

يعملون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا

0: يستعجلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم.
1: أحبتي في كلمة الله، نعود ونرحب بكم من جديد.

تقدم للشيخ عبد القادر حسن الجحري بعنوان الصبر عند البلاء. حتى الصبر على النصف نقدم لكم عناوين الأخبار. تتابعنا معنا بعد ذلك البرنامج سحر الشروق. حتى تمام الثامنة نقدم لكم البرنامج

نشرة الأخبار ومتابعة الإخبارية في 9:30 نقدم لكم نقطة الحنين حتى تمام 10:00 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر مشوار اليوم. يستمر مشوار اليوم حتى تمام 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء. في 11:15 تتابعون معنا الحلقة الثالثة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. حتى 11:40

بعد الدقيقة 15 نقدم لكم برنامج أنا أستطيع. حتى 1:45 تتابعون برنامج كلمتين في 8 ثانية. نقدم لكم نشاط الأخبار وليها متابعتنا الإخبارية. حلقة جديدة من برنامج

الثالثة والنص تتابعون معنا حلقة معادة من مسلسل يومي الرجل الذي قال لا. في الرابعة تماما مقدم لكم إعادة البرنامج المباشر مشوار اليوم، وفي تمام الخامسة مقدم لكم نشرة الأخبار المحلية بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. في الخامسة والنصف حلقة معادة من برنامج في رحاب لغة الضاد، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب وتتابعون معنا برنامج من رحيق العمر. في السادسة دقيقة الخمسين نقدم لكم المجلس الختامي، بعد ذلك نصت وإياكم المقرئ إسماعيل عبد الهادي يقرأ لنا سورة النبأ. حتى تمام السابعة

0: الشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الصبر عند البلاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وامواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، خلق الله الدنيا والآخرة وجعل لكل منهما خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم المؤمن خصائص الدنيا وخصائص الآخرة. فالآخرة دار جزاء، والآخرة دار نعيم مقيم لمن نجح في هذا الابتلاء، والآخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في الابتلاء. الدنيا دار عمل، والآخرة دار تكريم. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. ونحن في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان. أنت ممتحن أيها المؤمن في كل شيء أعطاك الله إياه. أعطاك المال، فالمال مادة امتحانك. منعك من المال، فمنع المال مادة امتحانك. أعطاك صحة، فالصحة مادة امتحانك. منعك من الصحة ولو جزئيا، فهذا المنع مادة امتحانك. جعلك قويا، فالقوة مادة امتحانك. جعلك ضعيفا، فالضعف مادة امتحانك. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك أيها الإنسان. ومن أدق الأدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رزقتني صحة، اجعل هذه الصحة في طاعتك. رزقتني مالا، اجعل هذا المال من أجل الآخرة. رزقتني مكانة اجتماعية، اجعل هذه المكانة دعما للحق. وما زويت عني مما أحب، جعلتني مسكينا يا رب، يا رب اجعل هذا الفراغ الناتج عن المسكنة والحاجة في رضوانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يؤجر مرتين، يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر شيء أعطاه الله إياه. فهذا تمهيد، وهذه الآية موجهة للمؤمنين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله تعالى. لذلك حياة المؤمن حياة ابتلاء، لأن من أكبر مظاهر الابتلاء الحرمان. ما الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله؟ أنت حينما تبتلى لا سمح الله ولا قدر، والأدب النبوي أن تسأل الله العافية. الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من مكة إلى الطائف مسافة تقدر بثمانية كيلو مترا لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، وأغروا صبيانهم فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء يحتاجه كل مسلم، قال: يا رب، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تقلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. أما الأدب المذهل، لكن عافيتك أوسع لي، لذلك سلوا الله العافية، سلوا الله الكفاية، سلوا الله الصحة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. لأننا في دار ابتلاء، ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال، في البنين أحيانا، النقص في الصحة، لذلك موضوعنا هو الصبر. فالصبر ورد في القرآن الكريم ب93 آية، ولكن اخترنا بعض الآيات، وكل آية تغطي جانبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أصابته مصيبة يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إذ لم تكن في ديني. مصيبة الدين هي المصيبة، مصيبة الدين أن تأكل المال الحرام، مصيبة الدين أن تعتدي على حرمات الناس، مصيبة الدين أن ينافق الإنسان. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، أي ما دام دينك سليما فأنت في خير، ما دام الدين سليما تؤدي العبادات، تتصل برب الأرض والسماوات، تخاف الله، ترجو ما عنده، محسن لمن حولك، أنت في خير، أنت في نعمة لا تعد لها نعمة، لأن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، بل إن تمام النعمة الهدى، العاقبة للمتقين. آية أخرى عن الصبر يقول الله تعالى فيها: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قد يدور الزمان، يقوى الظالم، يستكبر، يتبجح، يسفك دماء، ولكن العاقبة للمتقين. فالأيام تدور، أناس يرتفعون وأناس ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء وأناس يفتقرون، وفي النهاية العاقبة للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدلة. رامن رئيسي بتعيين مستشار عسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بجهود تعزيز العمليات التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة بحضرموت، واطلعوا على جهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت. الخنبشي يشدد على الالتزام بلوائح الصيد وحماية المناطق البحرية ذات الطابع الخاص. البركاني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. الوكيل العطاس يترأس اجتماعا لمناقشة تنظيم النقل الثقيل وتسهيل حركة الشاحنات بميناء المكلا. الوكالة الحضرمية تتفقد مراكز تحفيظ القرآن والعلوم الشرعية بالمكلا. وكيل حضرموت الشؤون الفنية يفتتح مشروع خزان برجي بسعة 75 مترا مكعبا بمنطقة عيس خرد بالشحر، ويبشر ويفتتح عددا من المشاريع الخدمية والتنموية بمدينة الحامي بالشحر. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أيها الأحباء، نترككم مع برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يلقي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يلقي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر عزيز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب ونحن

الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز بالعشير ويكثر الأنصار لغير ذرية، فالبسوه حلة وتزينوه حلة يؤنسكم في الوحشة.

بطلت أعاني من القلق والتوتر ونحن نعيش في هذا العصر الزاخر بالقلق والتوتر أيضا، فإن المعلومات تقول إن مادة المغنيسيوم لها أثر إيجابي وتؤدي دورا رئيسيا في نشاط الدماغ وخاصة في الهرمونات التي تنظم مسارات الاكتئاب والقلق. وقد أثبتت الدراسات أن المغنيسيوم له أثر وتأثير على هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ولكن كيف الحصول على الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم؟ أيضا تقول المعلومات الصحية والغذائية إن المغنيسيوم يوجد في الخضروات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والمكسرات والموز والشوكولاتة الداكنة وزبدة الفول السوداني وسمك السلمون.

0: سحر الشروق اعداد وتقديم خالد احمد القحوم اخراج عمر علي الربوع.
1: وسمعنا في كل مكان بعد ان تابعتم معنا برنامج سحر الشروق. الان تستمعون الى اغانينا الصباحيه وغنينا اولا مفتاح سبيت كندارة الا يا صباح الخير، بعد ذلك يغنينا عمر غيثان يا نوت نسنس. الان مع مفتاح سبيت كندارة الا يا صباح الخير.

بخلاف فراقهم لهم الدبلت وانا خلاف الشوق وتذكر متى الدبلت وانا خلاف الشوق وتذكر

بعد بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حلقة.

أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا اليوم الخميس من صباح الخير يا حضرموت، التي نصحبكم فيها من الإعداد والتقديم أنا من خلف الميكروفون سعيد علي الحاج، ويخرجها هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة الآن الزميل المهندس عمر علي بنبوع. وصباح الخير يا حضرموت.

الأصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، نستهل بوحنا لصباح هذا اليوم قائلين لكم إنها بداية يوم جديد. فتذكروا سامعي الأعزاء وأنتم تخطوها أن العلاقات خلقت للراحة والمواساة والدعم والإسناد، وكل من يسوق سلامتكم وسلامكم الداخلي لا يلزمكم، وكل متقلب ود لا تحتاجونه، وكل متردد لدعمكم دعكم منه. فالرغبات الحقيقية سامعي الأعزاء ليست موضع شك، حيث لا تكن فرصة ثانية ولا خيارا على اللائحة، فكونوا مع من يجعلكم دوما قبل الجميع. أيها المستمعون الأعزاء، إنها بداية يوم جديد، فتذكروا أن هذا الدين منتصر بكم أو بدونكم. فإن هجرتم المساجد سيعمرها غيركم، وأن تركتم القرآن سيتلوه غيركم، فالقافلة ماضية إلى الله ولن تتوقف إلا على باب الجنة، ووحدكم الخاسرون إن لم تكونوا فيها. إنها بداية يوم جديد، فتذكروا سامعي الأعزاء، تذكروا أن الصراع بين الحق والباطل سيبقى مستعرا حتى ينفخ إسرافيل في الصور، وأن الباطل مهما كان قويا فلن ينتصر، وأن الحق مهما بدأ ضعيفا فلن يهزم. فخذوا موقعكم واعلموا علم اليقين أنه لا يوجد أحمق ممن يبيع آخرته بدنياه إلا الذي، وتذكروا أنه لا يوجد أحمق ممن يبيع آخرته بدنياه إلا الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. إنها بداية يوم جديد، فاصلحوا علاقاتكم مع الله، وأن كان لكم ذنب أنتم عليه مقيمين، وكلنا سامعي الأعزاء صاحب ذنب، فإن كان لكم ذنب أنتم عليه مقيمين فاليوم فرصة لتبدأوا تاريخا جديدا لتوبة خالصة. إنها بداية يوم جديد سامعي الأعزاء، فأصلحوا علاقتكم مع الناس، مع حبيب هجرتموه وأخ قطعتموه وصديق جافيتموه وجار خاصمتموه. فالدنيا أقصر من أن نقضيها بالنأي والهجران.

وأتفه أساسا من أن نختصم عليها. وماذا ننتظر فيها ومنها؟ فهل ننتظر أن نشيع أحباءنا إلى قبورهم وهم مكسوري الخاطر، ثم نقف في الجنائز نتقبل عزاءهم؟ فما فائدة الدموع في الجنائز والحياة كانت هجرانا؟ إنها بداية يوم جديد سامعي الأعزاء، فاتخذوا لكم من القرآن جزءا يوميا تعاهدون أنفسكم أنكم لن تتركوه ولو تخطفتكم الطير. واتخذوا من التسبيح وردا يوميا لكم تتعهدون أنكم لا تفترون عنه مهما زاحمتكم الأعمال وأخذتكم المشاغل، إنها بداية يوم جديد. فاجعلوا سامعي الأعزاء لكم فيه سريرة نقية، سريرة نقية وصدقة قليلة ولو رغيف خبز، ولا تخبروا بها أحدا من الناس، أو علبة دواء دائم لمريض تتعهدون بها ولا يدري بها أحد غير الله، أو ركعتي ضحى لا تتركوهما طوال العام، أو ركعتي قيام تتسللون فيها إلى الله بعيدا عن عيون أهلكم. إنها بداية يوم جديد سامعي الأعزاء، فاتخذوا لكم معها شيئا نافعا، كتب تقرؤوها، أو برامج قيمة تشاهدوها، أو دورة علمية تنتسبون إليها، أو مشروع مجتمعي تلتزمون فيه، أو عمل تطوعي تقبلوا عليه. طوروا أنفسكم، فالعقل كالسكين يجب أن يشحد دائما ليبقى قاطعا، والقلب أكثر أشياء أعضائكم يحتاج إلى تنكية. إنها بداية يوم جديد، فعيشوا لأنفسكم قليلا، مارسوا هواية تحبونها، واخرجوا مع صحبة ترتاحوا معها، واكسروا روتين أيامكم المعاشة. فالحياة الرتيبة مع الوقت تفقد قيمتها ولذتها، فاعتنوا بأنفسكم قليلا لتتمكنوا من الاعتناء بغيركم. فالشجرة التي لا تروى لا تثمر. إنها بداية يوم جديد سامعي الأعزاء، فتذكروا معها أن غزة لم تبرح أنفها المؤلم، فما زال دمها نازفا وما تمها قائما، فكونوا معها نصرة وجهادا ومالا ودعاء لها ولأهلها، تداعوا لها أرضا وإنسانا، فإنها آخر قلاعنا الإسلامية، وما يدور فيها أكبر من معركة وأكثر من حرب، وما أشبهها بغزوة بدر التي أرادها المسلمون طلبا للقافلة، وأرادها الله ذات الشوكة والتمكين. فالمعركة فيها غزة الإسلامية الحبيبة الصامدة الصابرة تعدت الأسرى وصارت البسرى. إنها معركة بداية نهوض أمة كاملة من رحم مدينة تنزف فيها فئة قاتل عن دينها ولا يضرها من يخذلها. إنها سامعي الأعزاء بداية يوم جديد وصباح الخير يا حضرموت.

0: ساعتنا الآن الثامنة والربع وإلى مركز الإرصاد الجوي بمدينة المكلا نذهب وإياكم الآن، وينتظرنا هناك الزميل صلاح العوبثاني وتفصيلات النشرة الجوية والحالة الجوية لهذا اليوم. صلاح الميكروفون معك، تفضل وأسعد الله صباحكم بالخير.
1: ياكم الله زملاء الأعزاء والمستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستغلا إياها بالمناطق الساحلية للبلاد، حيث نتوقع أن تكون الأجواء فيها حقبة وحارة إلى شديدة الحرارة، وتكون سهوة إلى غائمة جزئيا. احتمال طول أمطار تفرق هذا أجزاء مناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من الساحل الجنوبي. المرتفعات الجبلية متوقع الأجواء تكون غائمة جزئيا، تعتدل الحرارة فيها، احتمال طول أمطار رعدية بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد لتشمل أجزاء من محافظات البلاد الجنوبية في لحج وأبيما شبه وحضرموت والمهرة. المناطق الصحراوية جافة والصحر إلى غائم جزئي وجنعان وحار إلى شديد الحرارة، أثناء النهار يعتدل ليلا والصباح الباكر. احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات البلاد الشرقية، وكذا تمتد أيضا لتشمل المغرب والجوف، والرياح معتدلة إلى ناشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على مطرح أرض مباشر لرشاحة الشمس أثناء فترة قصيرة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل. ومواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها اتجاه مجال السيول وقمطور الأودية وعدم الوقوف خارج أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. البحر يكون بإذن الله تعالى على سواحل المهرة وحضرموت مرتدل إلى مضطرب، بما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل شبوة وأبيض وعدم. هذا المنزل يقوم خفيف الموج وتبسع الشرق الغربي، الخميس قطرة مضطرب الموج. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن 34 في مكلا 34-28، وبين 37-32 في قطرة 33-27، الغيبة 29-26، صنعاء 32-17، وفي تعز 32-18، وفي الضالع 31-19، وفي 28-15، في سيئون 44-28، في مأرب 41-28، في حتب 37-26 درجة مئوية. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: حياك الله صلاح، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.

ورجل من مين لمين حتى قلول المطايا تحبت عليّ

0: نشرب شربه هنيه وكل شيء المعنى بيد التسهيل عسى نحب نشرب شربه هنيه وكل شيء المعنى بيد التسهيل.
1: إذا المشخاص نذهب بما سامعكم الآن ونشرة ثقافية فصيحة.

0: أعزامنا المشقاص وافعنا الزميل العزيز همام بعباد بنسخة إلكترونية من النشرة الفصلية التي تصدر هناك تحت عنوان مشرب، وأهداني من هذه النشرة العدد الثالث الذي استعرض لكم أبرز ما فيه، وهي طبعا نشرة ثقافية فصلية في مهينم أو من مهينم تصدر بمديرية الريدة وقصيعر، وهذا هو العدد الحادي والثلاثون الذي يصادف ذو القعدة، وفيه أولا ابتدى العدد بحكمة، وفي الحكمة حكمة شعرية لطرفة بن العبد يقول فيها: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم أتى في الصفحة الأولى مبتدأ، وتحدثوا في مبتدأ هذا العدد عن رحلات وذكريات، وفي عمود لقطة التي صورها عبد العزيز عبد الله بعباد بقايا صورة لبقايا خزان المياه الذي شيده المجلس القروي بقصيعر والواقع في النفيلة في حوطة معبر. وأتى أيضا في هذا العدد أتت عدة عناوين أخرى من بينها من فصيح المشقاصية، وشرحوا لنا في هذا العمود كلمة الشارح والنافض والورود والورد والمورود والمورود، ويقفقف، وأيضا عدد من الكلمات المشقاصية الشعبية. وفي هناك عمود يتحدث فيه الأستاذ سالم سعيد الغتنيني، يتحدث فيه عن القلم وهو بعنوان القلم. وكذلك أيضا أتت قصيدة فصحى للأستاذ الدكتور علي جمعان الشكيل، كتبها في صنعاء في 3/6/2014. كذلك من أعمدة هذا العدد عمود حكاوة أهل البحر، وتحدثوا فيه عن العنبرة، ويروي الراوي ربيع التميمي ويكتبه محفوظ أحمد بن سلوم. كذلك أيضا في هذا العدد أتت معالم بحرية، وتحدثوا فيها عن خاصة سلوم بن زين في قصيعر، وكثير من الأعمدة مثل العمود مناطق على ضفاف الشعر، وتحدثوا يعني هذه المناطق تناولوها شعرا، هي منطقة حساي. هذا العدد تحدث فيه أو تحدثوا فيه عن حساي، منطقة حساي، وكتب هذا العمود الأستاذ سعيد صالح بركات. وتحدثوا أيضا عن خلفة المنسية وميناؤها المهجور الأستاذ أنور حسن حساني، تحدث أيضا في هذا العدد عن خلفة المنسية وميناؤها المهجور. أيضا في هذا العدد على طريق القوافل تناول استعرض الأستاذ همام عبد الرحمن بعباد ذكريات جميلة جدا مع الوالد سعيد بن علي بن سهير الجمحي الذي يروي قصته مع البحر ومع أيضا مع الجملة. هناك عدد من تحدثوا أيضا في رحيل المبدع سعيد صالح بن سليم بو بن يسلم، وهناك صورة جانبية في عمود اسمها اللقاء الأخير مع الفقيد. حقيقة نشرة رائعة جدا فيها عدد من الأعمدة الثقافية الجميلة، وفيها موضوعات جدا رائعة هي يعني موضوعات خاصة رائعة جدا خاصة بالمنطقة الشرقية من حضرموت والتي نسميها منطقة المسقص. نشكر القائمين على هذه المجلة، وأشكر على وجه التحديد الأستاذ همام بعباد الذي وافاني بهذا العدد من هذه النشرة الثقافية.
1: والعاشق ثراني مش قاص قلبي مش قصي، حبيتها من عاد على الجحي والخيام، حبيتها حب الوليد في العاطفي، وما زلت مغرا في هواها مستهام. عاشق شروق الشمس فيها والمسي والطل والنسمة وصحوة والغيام، عاشق شروق الشمس فيها والمسي والطل والنسمة وصحوة والغيام. قصة مودة بيننا يا أبو قصي من قبل لا كنا بحروفي والكلام، يا مضرب الأمثال والحضن الدفي، الموت في حضنك أبد ما هو حرام، رمز الأصالة والتراث الأولي وحصونها فوق الشوامخ والدقام، تلك الحصون الشاهدة عند كل شيء مدلول على تلك العرادة يا غلام، لبس الشيادة وصنع بن عبد القوي وسلوك العلمان يكفيها وسام، فيها رجال التضحية من كل زي لي في المرابي ناس ما باتوا نيام، لحن في الوديان صوت القام زي ما يخطفوا عند الشدائد والمهام، واهل الكرم والجود والقلب السخي ما عاش جايع من في المشداء صدام، العز عز النفس ذوق في كل شيء ما سام غير غربان معاه.

0: الأخبار مديرية غيل باوزير، وفانا بها الزميل لطفي زيدان إعلامي السلطة المحلية بالمديرية. وفي الخبر الأول، المدير العام لمديرية غيل باوزير يعقد اجتماعا بالمرافق الإدارية لمناقشة سبل تعزيز الإيرادات. وفي التفصيلات، عقد مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان اجتماعا بمديري ومختصي المرافق الإدارية بالمديرية، وذلك بمكتبه بديوان المديرية لمناقشة مستوى الإيرادات وسبل تعزيزها. وفي مستهل الاجتماع، رحب المدير العام بالحاضرين مؤكدا أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك لتعزيز إيرادات المديرية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وناقش الاجتماع خطة الربط العام لعام 2026 للمرافق الإيرادية ومستوى تنفيذها، إلى جانب استعراض أسباب ضعف الإيرادات في بعض المرافق والصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الإيرادي، وبحث الحلول والمعالجات المناسبة للحد من أسباب ضعف الإيرادات ورفع مستوى التحصيل. وأوصل الاجتماع بتفعيل العمل باستمارة التدوير لتحصيل الإيرادات في المرافق وتنظيم العمل والتنسيق فيما بينها بما يسهم في زيادة الإيرادات، إلى جانب تفعيل النزولات الميدانية المشتركة للمرافق الإيرادية لما لها من أثر في تحسين مستوى التحصيل ومتابعة عملية تحصيل الإيرادات. أيضا من أخبار مديرية غيل باوزير خلال الأسبوع الجاري، مدير عام مديرية غيل باوزير يترأس اجتماعا للجنة مراجعة الاتفاقيات بالمديرية. في التفاصيل، ترأس مدير عام مديرية غيل باوزير الأستاذ وديع أحمد جوبان اجتماعا للجنة مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين السلطة المحلية وعدد من المستأجرين والمستثمرين بشأن مواقع ومباني تابعة للسلطة المحلية بالمديرية. وفي مستهل الاجتماع، رحب المدير العام رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة مؤكدا أهمية أعمال اللجنة في مراجعة الاتفاقيات المبرمة ودراسة أوضاعها من مختلف الجوانب بما يسهم في تنظيمها وتحقيق المصلحة العامة. واستعرض أعضاء اللجنة تقريرا حول الاتفاقيات محل المراجعة، حيث شهد التقرير نقاشا مستفيضا تناول الجوانب القانونية والمالية والفنية ومدى صلاحية الاتفاقيات واستيفائها للمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات المرتبطة بها. وخلصت اللجنة إلى جملة من المقترحات والخطوات العملية الهادفة إلى معالجة الملاحظات القائمة وتنظيم أوضاع الاتفاقيات بما يسهم في تطوير العمل وتحقيق المصلحة العامة. هذه بعض من الأخبار التي وافانا بها من مديرية غيل باوزير إعلامي السلطة المحلية بالمديرية الأستاذ لطفي زيدان، وشكرنا له.
1: وعلى رياض الغيل هبت نسمة الجبال، وعلى رياض الغيل هبت نسمة الجبال، يلا عسى بالقرب نتنفس مع النسمة، يلا عسى بالقرب نتنفس مع النسمة، يظهر لنا دار إذا قد غابت النجمة،

كلمات من نور. أيها المستمعون الأعزاء، إذا كنتم تعرفون أن هذا الشيء أو ذاك هو ما تستحقونه أنتم، فاذهبوا إليه واحصلوا عليه، فأشغالكم ومهنكم ووظائفكم سر نجاحكم، وتستحق منكم الحب، كل الحب. أصدقاء الصباح والصديقات، إحساس رائع أن تعلموا أن لا شيء يستحق أن تتألموا من أجله سوى ذنوبكم. فالزموا الاستغفار وثقوا أن الله سيفرج عنكم كل هم وكرب. السعادة سامعين الأعزاء لا تهبط عليكم من السماء، لكنكم أنتم فقط من يزرعها في الأرض، فأنتم ملاك جميل وأنتم السعادة بحد ذاتها. كونوا في هذه الحياة سامعي الأعزاء، كونوا في هذه الحياة الفانية كالمصور المحترف الذي دائما ما ينقل الصورة للآخرين من الزاوية الأجمل. انظروا إلى الناس بعدسة صافية ومن خلال الزوايا الجميلة، فأنتم مميزون ولا ريب. وتعلموا دائما أن تفتحوا أبوابا على الحياة، تعلموا دائما أن تتنوعوا، أن تختلفوا، أن تتجددوا، وأن تتعلموا دائما كيف تكون قلوبكم نقية سعيدة مشعة ترى النور في أصغر التفاصيل. تعلموا دائما سامعي الأعزاء أن تكونوا أكثر سلاما لذواتكم، ثم أكثر سلاما لجميع من حولكم ممن تعيش وتتعايش معهم من الناس في هذه الحياة. تعلموا أن تكونوا دائما مميزين، بحيث لا يستطيع كائن من كان من الناس تجاهلكم حتى وإن لم تحصلوا على ما تريدون. وثقوا بأنه سيأتي اليوم الذي يريدون فيه متميزين، فكونوا أنتم أولئك المتميزون، لا تفقدوا الفرصة، فرصة ذلك التميز. لا تسمحوا لتجاربكم غير الجيدة أن تحدد مستقبلكم، ولكن تعلموا منها فقط وانطلقوا نحو المستقبل الذي تتمنوه لأنفسكم. تكونون بذلك سعداء وتسعدون بذلك أيضا من تعيشون معهم من الناس. وصباح الخير يا حضرة.

أيها المستمعون الأعزاء، بالأمس كنت أتصفح في اليوتيوب فوجدت حقيقة مادة غنائية رائعة جدا. هذه المادة هي من الأغنيات التي سمعناها بصوت أم كلثوم على وجه التحديد، ولكن الأغنية هذه عملت حينها ضجة كبيرة حينما نزلت، حينما شدت بها أم كلثوم في أول مرة، بل أجلت أم كلثوم غناءها لتقريبا 3 سنوات ثم غنتها بعد ذلك. هي أغنية الأطلال، التفاصيل عن هذه الأغنية طويلة، ولكننا نترككم الآن مع هذا المقطع الذي أعجبني حقيقة وأحببت أن أشارككم معه وتشاركوني الاستماع إليه من خلال الأطلال التي تغنيها أحد الفنانات الجزائريات كبار السن. نستمع إليها.

مستمعي الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت. تحياتي سيد الحاج، تحياتي الزميل عمر بندور، إلى اللقاء.

صوت التاسعة صباحا من المكلا صوت حضر موتى في الأثير، يقرأها على مسامعكم سعيد الحاج في هذه النشرة. قرار الرئاسي بتعيين مستشار عسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بجهود تعزيز العملية التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة بحضرموت، ويطلع على جهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت. البركاني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يفتتح مشروع خزان برجي بسعة 75 مترا مكعبا بمنطقة عيس خرد بالشحر، ويجسم ويفتتح عددا من المشاريع الخدمية والتنموية بمدينة الحامي. التفصيلات: صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن هاشم عبد الله حسين الأحمر مستشارا عسكريا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا على جهود الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت ومستوى تنفيذ مهامها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من المخاطر والتحديات البيئية بالمحافظة. واستمع المحافظ الخنبشي من المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان إلى شرح حول أبرز أنشطة وبرامج الهيئة والجهود المبذولة في مجال الرصد البيئي وحماية التنوع الحيوي والحد من مصادر التلوث، إلى جانب الأعمال الرقابية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع. على صعيد آخر، اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ

هيبة الشرطة وتعزيز دورها في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية، مشيدا بجهود تعزيز العملية التدريبية والتعليمية بالكلية، مشددا على أهمية مواصلة العمل ومتابعة القضايا المرتبطة بالكلية وخريجيها بما يعزز جهود تطوير المنظومة الأمنية ورشدها بالكوادر المؤهلة.

شدادة بحرية ذات الطابع الخاص، بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامة الموارد البحرية، ويضمن استمرار النشاط السمكي بصورة منتظمة وآمنة. وناقش الخنبشي خلال ترأسه أمس اجتماعا مشتركا ضم ممثلي الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي وقوات خفر السواحل وعددا من قيادات الجمعيات السمكية بمديرية الشحر، عددا من القضايا المرتبطة بالنشاط السمكي ووضع الصيادين وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم أعمال الصيد وحماية البيئة البحرية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بشريحة الصيادين وحرصها على دعمهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ودعا المحافظ إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل والجمعيات السمكية، ورفع مستوى الوعي لدى الصيادين بأهمية الالتزام بالأنظمة المنظمة لمهنة الصيد والعمل المشترك لحماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نير هوب لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. وفي اللقاء رحب البركاني بالقائم بأعمال السفارة متمنيا له التوفيق في مهامه، مستعرضا طبيعة الحرب الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد مقدرات الشعب اليمني ومنشآته الحيوية والاقتصادية، تنفيذا لمشاريع وأجندة نظام إيران. وقال البركاني إن كل المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام اصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في الوقت الذي تواصل فيه جر البلاد نحو مزيد من التصعيد والحرب. دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة الحامي بمديرية الشحر عددا من المشاريع الخدمية والتنموية، شملت مشاريع في قطاعي المياه والصحة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والجهات المنفذة والداعمة. وشملت التدشينات مشروع ربط البئر الارتوازية الخامسة بحقل الحامي المقد ضمن مشاريع تحسين شبكة المياه في مدينة الحامي وضواحيها، كما شهدت أيضا افتتاح مبنى العيادات الخارجية والمستودع العام بمستشفى الحامي النموذجي. وتأتي هذه المشاريع برعاية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وبإشراف وتنفيذ مؤسسة عبد الله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية، فيما نفذ مشروع المستشفى في مشروع المستشفى

الوفاه برفقه كريمه من وصيه المرحوم السيد عبد العزيز عبد المحسن الراشد من دوله الكويت الشقيقه، في صورة تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين اليمني والكويتي. وعلى ذات الصعيد، افتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري مشروع خزان البرجي بسعة 75 مترا مكعبا بمنطقة عيس خرد في مديرية الشحر، وذلك برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبتمويل من السلطة المحلية بمديرية الشحر. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه وتحسين مستوى خدمات إمدادات المياه للمواطنين في منطقة عيس خرد، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان ودعم استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها. اطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس بمدينة المكلا على سير العمل في مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي ومستوى الأداء والإنتاج في المصنع والجهود المبذولة لتطوير نشاطه وتعزيز قدراته الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي الأستاذ عمر باوزير، حيث استمع الوكيل العطاس إلى شرح حول طبيعة عمل المصنع ومستوى سير العملية الإنتاجية وأبرز الأنشطة التي ينفذها، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه إدارة المصنع والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أدائه. وأكد الوكيل العطاس أهمية الدور الذي يمثله مصنع المكلا لتعليب الأسماك في دعم قطاع الصناعات السمكية والاستفادة من الموارد البحرية المحلية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات السمكية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية بالمحافظة. نشرة الأخبار انتهت من المكلا، صوتي حضرموت في الأثير. آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، في ختامها شكرا لكم، دمتم بخير.

0: سادتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا مستمرة معكم وفيها استعدادات متسارعة لانعقاد المؤتمر التأسيسي المكلا تستعد لعرس حضرمي جامع. الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز جابر يؤكد أن هناك جهودا كبيرة بذلت لتوحيد الصوت الحضرمي تحت مظلة جامعة. متابعات في تقرير علي محمد عمران. تتواصل بوتيرة متسارعة الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العام التأسيسي المقرر في 31 من أغسطس الجاري بمدينة المكلا، وسط حراك واسع تبذله اللجنة التحضيرية لإنجاز كافة الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لهذا الاستحقاق. وفي هذا السياق أوضح عضو اللجنة التحضيرية والناطق الرسمي باسمها الدكتور عبد العزيز جابر أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف توحيد الصوت الحضرمي تحت مظلة جامعة، مشيرا إلى أن التحضيرات للمؤتمر تمضي على قدم وساق، ومن المنتظر أن تشهد مدينة المكلا في 31 من أغسطس الجاري عرسا حضرميا جامعا بمشاركة مختلف المكونات السياسية في المحافظة، في محطة ينظر إليها بأنها خطوة نحو تعزيز وحدة الصف الحضرمي وترسيخ أرضية جامعة لمختلف القوى والمكونات. وفي إطار الاستعدادات المتواصلة لانعقاد المؤتمر العام التأسيسي نستمع إلى مزيد من التفاصيل من خلال هذه الرسالة الصوتية لعضو اللجنة التحضيرية والناطق الرسمي للجنة الدكتور عبد العزيز جابر التي خص بها متابعاتنا الإخبارية. وفيها قال:
1: أولا في البداية شكرا لإذاعة المكلا على متابعتها وأيضا تغطيتها المميزة فيما لأعمال اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. ونحن اليوم نتجه لانعقاد الاجتماع التأسيسي 31 من أغسطس الحالي بعد تحضيرات مكثفة شهدتها كافة مناطق ومدن محافظة حضرموت من خلال النزولات الميدانية التي نفذها وقام بها عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية الذين التقوا بالشخصيات الاجتماعية والمكونات المجتمعية والقوى السياسية والشباب والمرأة في هذه المناطق وفي تلك المدن، أطلعوهم على أهداف المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وأيضا ما صاحب هذه أيضا الفترة الماضية من تحضيرات وأيضا من لقاءات ونشاطات سياسية مكثفة قادها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخمسي الذي حمل على عاتقه إنشاء هذا المجلس ليكون مظلة سياسية وأيضا مجتمعية لكافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة والمستقلين وكافة أطياف أو كافة الطيف السياسي وأيضا المجتمعي والأكاديمي ليتبنى ويحمل هذا المجلس على عاتقه قضية ومشروع حضرموت السياسي، حضرموت التي همشت، حضرموت التي أبصت، حضرموت التي حاول الكثير لطمس هويتها، فجاء اليوم الذي تنتصر حضرموت لمشروعها وتنتصر لقضيتها التي ناضل من أجلها الحضارة منذ مطلع القرن الماضي إلى اليوم عبر مسارات متعددة من العمل السياسي ومن النضال الميداني لنيل حقوقهم واستعادة أيضا هويتهم الضاربة في جذور التاريخ. فالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى اليوم أصبح حقيقة على أرض الواقع، وفي 31 من أغسطس سوف تتجسد هذه الحقيقة بإذن الله لتنتج مشروعا حضرميا سياسيا مجتمعيا يفخر به الحضارة بإذن الله في الحاضر وأيضا في المستقبل. خلال المؤتمر إن شاء الله الذي سوف نناقش المشروع السياسي للمجلس وأيضا رؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل وأيضا ميثاق الشرف وأيضا الوثائق التأسيسية من النظام الأساسي وأيضا النظام الخاص بانعداد المؤتمر وعدد من الوثائق التي أقرتها اللجنة التحضيرية خلال فترة أعمالها منذ تشكيلها إلى اليوم والتي يسد فيها وخلال هذه الفترة أعضاء اللجنة روحهم الحضرمية التي عرف عنها الحضارة تلك الروح التي انتصرت لحضرموت وانتصرت أيضا لشعار حضرموت أولا الذي هو شعار المجلس. فهذه الروح الحضرمية كانت حاضرة خلال النقاشات كانت مجسدة في تلك الآراء والأفكار التي تبادلها ويعني ألتف حولها كافة أبناء حضرموت وجسدوا هذه الروح الحضرمية أعضاء اللجنة من خلال يعني التوافق على هذه الوثائق وهذه وهذا المشروع وهذه الرؤية وفي فترة قياسية لأن هذا المشروع وهذه الوثيقة حملت ما يتطلع إليه الحضارة كافة وعبر كافة المسارات النضالية التي شهدتها حضرموت. فهذا المشروع السياسي وهذه الرؤية الحضرمية لم تأتي من فراغ وإنما هي جاءت نتائج لنضالات سابقة لعدد من المكونات وعدد من القوى الحضرمية في الماضي وفي الحاضر. فجاء المجلس وصهر هذه المشاريع وهذه الرعاة في بوتدة واحدة وأيضا أضاف إليها عدد من الحقوق وأيضا عدد من المشاريع يعني من النضاط التي يتفق عليها الحضارة من التفق عليها الحضارة وهي حق مشروع للحضارة. فحضرموت اليوم من خلال هذا المشروع تعلن أنها لديها مشروعها ولديها قضيتها الخاصة بها التي سوف تدافع وتنافع عنها خلال المسارات التفاوضية سواء كان من خلال الحوار الجنوبي الشامل أو في أي مسارات سياسية قادمة على المستوى الوطني وأيضا من خلال أيضا العمل مع المجتمع الإقليمي وأيضا المجتمع الدولي. وأقرب هذه الفعاليات أو هو المؤتمر الحوار الجنوبي الشامل الذي ترعاه المملكة العربية السعودية وسوف تستضيفه المملكة العربية السعودية التي تربط حضرموت أو تربطها بحضرموت علاقات استراتيجية وعلاقات حسن الجوار وعلاقات اجتماعية وتداخل وأيضا نجتمع معها ونشترك معها في شريط حدودي كبير جدا. فالمملكة العربية السعودية هي السند لحضرموت خاصة ولليمن بشكل عام وهي التي لديها أيادي بيضاء على المستوى التنموي وعلى المستوى الإنساني وأيضا لها مواقف مشرفة في الجانب الأمني وفي الجانب العسكري وهي الجار الوفي الذي دائما ما يكون إلى جانب الشعب الحضرمي بشكل خاص وأيضا على مستوى الشعب اليمني بشكل عام والمواقف على أرض الواقع تثبت ذلك. ونحن في المجلس أيضا ضمن أدبياتنا وضمن وثائقنا أكدنا على هذه العلاقة وأيضا لدينا يعني بنور ولدينا أيضا يعني فقرات داخل البرنامج تؤكد على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية وأنها علاقة جيوسياسية واستراتيجية والحفاظ عليها وتطويرها وتعميقها هي ضمن أهداف المجلس وضمن أيضا أدبيات ووثائق المجلس بالإضافة إلى أيضا الحفاظ على أيضا عمقنا العربي والإسلامي ولم ننسى أيضا الجانب الدولي. نحن في حضرموت لدينا موقع استراتيجي جيوسياسي مهم جدا في على البحر العربي والمحيط الهندي واليوم ما يحدث حولنا يثبت أهمية حضرموت وهذه الأهمية الاستراتيجية التي يجب أن نستثمرها فيما هو مصلحة أمن المنطقة وأيضا أمن الملاحة على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. لذلك اليوم الحضارة من خلال هذا المجلس الذي يدعو إلى وحدة الصف وأيضا إلى نبذ الخلافات وإلى أيضا توحيد الجهود وتوحيد الصفوف لخدمة هذه المحافظة وخدمة هذه الأرض حضرموت التي تستحق مننا جميعا أن نكون أوفياء لها أوفياء لهذه الأرض وأن نعمل جنبا إلى جنب كل أبناء حضرموت في الداخل وفي الخارج عليهم أن يلتفوا حول هذا المجلس وأن يلتفوا حول هذا المشروع اليوم الذي يأتي في ظروف معقدة وفي ظروف استثنائية. اليوم لا مجال للتفضل لا مجال نقول ممكن نقول الخروج عن الصف على الجميع أن يتوحدوا تحت هذا المجلس لأنه هو مظلة سياسية لتوحيد الجهود. لم يأتي المجلس ليكون بديلا أو ليحل محل أي تيار سياسي أو أي قوى مجتمعية أو أي قوى أخرى داخل المجلس بل جاء لينظم هذه الجهود ويوحد هذه الجهود ويستثمر هذه الظروف المهيئة لكي ينتصر الحضارم لمشروعهم وأيضا لقضيتهم. لذلك هي دعوة بأن يشارك الجميع في هذا المجلس وأن يكون لهم صوتهم في الاجتماع التأسيسي. فالمجلس جاء وسوف ينبثق من القاعدة الجماهيرية والقاعدة الشعبية وأيضا القاعدة السياسية. يعني لن نقول أنه ليس هناك دور سياسي للقوى المجتمعية وأيضا القوى السياسية بالعكس فدورها إيجابي ومشاركتهم أيضا حاضرة وبقوة في هذا المجلس وفي هذا الاجتماع. لذلك نحن اليوم ندعو إلى أن تتوحد هذه الجهود وأن تتبلور في هذا المشروع وأن يعلم الحضارة فعلا أنهم ينتصرون لمشروعهم وإذا ينتصرون لقضيتهم فلا مجال اليوم للفردية في أي مشروع سياسي. العالم كله يتجه إلى الوحدة يتجه إلى إلى إلى إلى رص الصفوف إلى وحدة الصف ونحن اليوم في حضرموت ندشن هذه الرؤية وهذا المشروع تحت هذا الشعار وهو حضرموت يعني حضرموت أولا. فلذلك نتطلع ونحن على ثقة أن الجميع سوف يكون لهم دورهم وأيضا لهم مساهمتهم الإيجابية في إنجاح هذا الإرث الحضرمي الكبير الذي سيكون في 31 من أغسطس الحالي. لذلك نتطلع ونحن أيضا على ثقة أن الحضارم سيجسدون أيضا هذه اللحمة الحضرمية التي يعني ينظر إليها بقية المحافظات. في المجالس التنسيقية ليست في حضرموت فقط وإنما هي الفكرة كانت في حضرموت ومنبع هذه الفكرة كمجالس تنسيقية كانت من حضرموت قادها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت منذ مطلع يناير الماضي لتوحيد الحضارم تحت سقف واحد ولكي يتبنوا رؤية ومشروع واحد. والحمد لله كانت هذه الفكرة يعني أتت ثمارها وعقولها وهي اليوم أيضا تعمم على بقية المحافظات. ففكرة المجالس أيضا هي الآن موجودة وهناك لجان تحضيرية وإنشاءات في عدد من المحافظات في المخرة في سقطرة في أبين وبقية المحافظات الأخرى والآن ينتظر وتنتظر وتتطلع بقية المحافظات لنجاح هذه الفكرة في حضرموت وإن شاء الله تعطي حضرموت تلك الصورة التي عرف عنها في السابق هي النموذج الذي يحتذى به وإن شاء الله سنجسد هذا المشروع أو سنجسد هذه المقولة وهذه الفكرة بإذن الله إن شاء الله يوم من أعداد الاجتماع التأسيسي. شكرا جزيلا الدكتور عبدالعزيز صالح جابر عضو اللجنة التحضيرية.
0: انتهت متابعتنا الإخبارية آنساتي سيداتي سادتي في ختامها تحياتنا سعيد الحاج علي عمرة وعبد الله عيضة حسين إلى اللقاء.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

النبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نطوف فيه بين روائع الأغنية الحضرمية واليمنية، نستعيد من خلاله قصصا صنعتها الكلمة الصادقة واللحن الجميل، ونقترب من محطات خالدة في مسيرة شعرائنا ومبدعينا الذين تركوا لنا إرثا فنيا ما زال ينبض بالحياة في وجدان الناس.

أعزائي المستمعين، نتوقف في هذه الحلقة عند واحدة من أجمل القصائد الوطنية التي كتبها الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، والتي تغنى بها الفنان الكبير كرامة سعيد مرسال، ثم أعاد تقديمها عددا من الفنانين لتظل حاضرة في ذاكرة الأجيال. إنها أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، وهي ليست مجرد وصف لبلد جميل، بل رسالة صادقة تؤكد أن الإنسان مهما جال في بقاع الأرض وتأمل حضاراتها واستمتع بجمالها، يبقى وطنه هو الأقرب إلى قلبه، لأنه يحمل ذكريات الطفولة ودفء الأهل وأصالة الانتماء.

أيها الأحبة، يفتتح المحضار قصيدته بقوله: حسك تغرك نيو دلهي وتلهي، عزك بلادك بها تأمر وتنهي، ومضاق بك عيش فيها صدرها لك وسيع. منذ المطلع يضعنا المحضار أمام حكمة عميقة، فهو لا ينكر جمال المدن ولا عظمة الحضارات، لكنه يحذر من أن يتحول الإعجاب بالغربة إلى نسيان الوطن. فالإنسان قد يرى في أسفاره ما يدهشه ويأسره، لكنه يبقى عزيزا في بلاده حيث المكان الذي يرفعه ويعرف أهله، وحيث يشعر بقيمته وانتمائه، ويزيد هذا المعنى جمالا حين يقول: ومضاق بك عيش فيها صدرها لك وسيع. وكأن الشاعر يؤكد أن الوطن مهما اشتدت ظروفه يظل أرحب من الغربة، وأن دفء الأرض والأهل لا يعوضه رخاء بعيدا عن الجدور. ثم ينتقل المحضار إلى أصدق مشاعر الحنين فيقول: ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، اشتاق قلبي لها من حين يرحل، يذكر زمان الصبا وأيام عاده رضيع. يعترف الشاعر بجمال الهند، لكنه يؤكد أن جمال الوطن يظل مختلفا، لأنه ليس جمالا تراه العين فحسب، بل جمالا تسكنه الذكريات. فكلما ابتعد الإنسان عن أرضه عاد قلبه إلى أيام الصبا وإلى تفاصيل الطفولة وإلى البيوت والوجوه والأماكن التي صنعت أولى ملامح حياته. إنها لحظة حنين صادقة يختصر فيها المحضار مشاعر كل مغترب وكل مسافر وكل من أبعدته الأيام عن وطنه.

تفسر المعذار حديث القلب فيقول: عين امتلت منها لكن فؤادي، ما في شي غير حبك يا بلادي، معاد بايشتري فوقه ولا بايبيع. في هذه الأبيات يفرق الشاعر بين ما تراه العين وما يحمله القلب، فقد تمتلئ العين بروعة المناظر وجمال البلدان، لكن القلب يبقى وفيا لوطنه، لا يساوم على حبه ولا يستبدله بأي جمال آخر. ولعل هذا هو السر الذي جعل هذه الأغنية تعيش في وجدان الناس حتى اليوم، لأنها لا تتحدث عن وطن بعينه، بل تعبر عن إحساس إنساني يشترك فيه كل من عرف قيمة الأرض التي نشأ عليها.

أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى معاني هذه الأبيات الجميلة، يبقى السؤال الذي يبادر إلى الأذهان: كيف ولدت هذه القصيدة؟ وما المناسبة التي ألهمت الشاعر حسين أبو بكر المحضار لكتابتها؟ الإجابة يرويها الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد في مذكراته حين تحدث عن الرحلة التي جمعته بالشاعر حسين أبو بكر المحضار إلى الهند عام 1981 للميلاد. يقول علي ناصر محمد إنه زار الهند على رأس وفد رسمي، وحرص على أن يرافقه الشاعر حسين أبو بكر المحضار، كما حرص الوفد على زيارة أحد أشهر معالم الهند وهو تاج محل. ويضيف أنهم أقاموا في فندق بني على الطراز المغولي يطل مباشرة على تاج محل، وفي مساء 14 من الشهر كانت السماء صافية والقمر بدرا كاملا ينعكس ضوءه على الرخام الأبيض، فتحول تاج محل إلى لوحة ساحرة وصفها بأنها من أجمل المناظر التي وقعت عليها عينه.

ويواصل علي ناصر محمد روايته فيقول: وقف الجميع مأخوذين بجمال ذلك المشهد، فالتفت إلى الشاعر حسين المحضار وسألته: ما رأيك بهذا الجمال الذي يفوق الخيال؟ لكن المحضار لم ينشغل بوصف المكان، بل التفت إليه مرتجلا: حسك تغرك نيودلهي وتلهي، عزك بلادك بها تؤمر وتنهي. ومنذ تلك اللحظة أدرك من كان معه أن المحضار رغم انبهاره بعظمة الحضارة الهندية كان قلبه معلقا بحضرموت واليمن، وأن أول ما نطق به لسانه لم يكن وصف الجمال بل التغني بالوطن. ويذكر علي ناصر محمد أن المحضار واصل نظم القصيدة بيتا بعد بيت، وكأنها كانت محفوظة في ذاكرته منذ زمن، مع أنها ولدت في تلك الليلة القمرية مستوحاة من روعة المكان وعظمة التاريخ وصدق مشاعر شاعرا لا يغادر وطنه قلبه مهما ابتعدت به المسافات.

أحبائي المستمعين، بعد أن عرفنا كيف ولدت هذه القصيدة في تلك الليلة المقمرة أمام تاج محل، نعود إلى أبياتها لنكتشف كيف نقل المحضار مشاهد الرحلة بلغة شاعر جمع بين صدق الإحساس وروعة التصوير. يقول: الله يا الهند، ما هذه المناظر؟ مدريت ذا صدق أو ذا حلم عابر، عقلي علي طار واخشى إن قلبي يضيع. في هذه الأبيات يبلغ الانبهار ذروته، فالشاعر يقف أمام مشهد يخطف الأبصار حتى يخيل إليه أنه يعيش حلما لا واقعا. لقد بدت له الهند بما فيها من جمال الطبيعة وروعة العمارة وعظمة التاريخ عالما يفوق الوصف، حتى قال: مدريد ذا صدق أو ذا حلم عابر. غير أن هذا الانبهار لم ينسيه وطنه، بل زاده يقينا بأن الإنسان يستطيع أن يعجب بجمال الدنيا كلها دون أن يتخلى عن حبه الأول لوطنه الذي يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت المسافات. ثم ينتقل المحضار إلى تاج محل فيقول: التاج أعظم أثر في الهند خالد، من حب حد سار له راكع وساجد، وإن مات يبني على مثواه مبنى رفيع. إنها أبيات تختصر تاريخا طويلا في كلمات قليلة. فالمحضار يصف تاج محل بأنه أعظم معالم الهند ورمزا خالدا من رموزها، ثم يربطه بقصة الحب التي شيد من أجلها حين أمر الإمبراطور المغولي شاه جهان ببناء هذا الصرح تخليدا لذكرى زوجته ممتازة محل، ليظل شاهدا على الوفاء والإخلاص عبر القرون. ولم يكن المحضار يروي قصة تاريخية فحسب، بل كان يلفت الانتباه إلى أن الأعمال العظيمة كثيرا ما تولد من المشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي يترك أثرا يبقى بعد رحيل أصحابه. ويواصل قائلا: الحب له معجزات، التاج منها، وله قصص اسأل التاريخ عنها. ويؤكد هنا أن الحب الصادق قادر على أن يصنع المعجزات، وأن تاج محل ليس إلا واحدة من تلك المعجزات الإنسانية التي خلدها التاريخ، وبقيت شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل مشاعره إلى أثر خالد تتناقله الأجيال. ثم يختتم هذه اللوحة الشعرية بصورة بديعة فيقول: توقفت ريشة الرسام وعي المذيع، وهي صورة بلاغية رفيعة أراد بها المحضار أن يقول إن جمال ذلك المشهد يفوق قدرة الرسام على رسمه، ويعجز المذيع أو الواصف عن نقل روعته بالكلمات. فكأن الفن واللغة يقفان صامتين أمام عظمة ما تراه العين. أحبائي المستمعين، لعل سر خلود هذه الأغنية أنها لم تكن مجرد وصف لرحلة أو لمدينة أو لمعلم تاريخي، وإنما كانت رسالة إنسانية صادقة تؤكد أن حب الوطن لا يتعارض مع الإعجاب بجمال العالم، بل يزداد رسوخا كلما اتسعت تجربة الإنسان ورأى من حضارات الأمم ما يدعوه إلى التأمل والإعجاب. لقد عاد المحضار من الهند بقصيدة خالدة لم يخلد فيها تاج محل وحده، بل خلد أيضا معنى الانتماء والوفاء للأرض والحنين الذي لا يغادر قلب الإنسان مهما تنقل بين البلدان.

أعزائي المستمعين، تبقى أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل واحدة من أروع ما جادت به قريحة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، لأنها خرجت من تجربة صادقة فجمعت بين جمال الشعر وروعة الصورة وصدق الإحساس، وأوصلت رسالة خالدة مفادها أن الوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل هو ذاكرة الإنسان وهويته وجذور وأول نبض يسكن قلبه.

0: بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نبض الحنين. نأمل أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على قصة هذه القصيدة الخالدة ومعانيها والظروف التي ولدت فيها لتظل شاهدا على إبداع شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله مع قصيدة وأغنية أخرى من روائع تراثنا الحضرمي الأصيل، تقبلوا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات في العاشرة تماما، أنتم على موعد مع برنامج مشوار اليوم. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الفقيد أحمد عوض باوزير. ضيف الحلقة الدكتور الباحث أحمد بحارثة. في هذه الحلقة سنناقش أربع محاور عن حياته ومسيرته الصحفية والثقافية، صحيفة الطليعة نموذجا. في المحور الثاني نتحدث عن نشاطه في التاريخ، كتاب شهداء القصر نموذجا. وفي المحور الثالث نشاطه الأدبي، كتاب الشعر الوطني العامي نموذجا. وفي المحور الرابع كتاباته الصحفية المختلفة. وفي هذه الحلقة هناك مداخلة من مراد أحمد عوض باوزير ابن الفقيد الكاتب الصحفي أحمد عوض باوزير، ومداخلة أخرى من الزميل الصحفي الإعلامي بدر بن عالقيل. هاتف الاستوديو 302966. أتمنى لكم أوقات طيبة مع حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: أنا مستغرب ليش الكتاب.
0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
3: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة تحمل رقم 69 للسنة الرابعة لليوم الخميس 20 من شهر أغسطس آب 2026. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة فريق العمل في هذا البرنامج، المخرج عمر علي بامبوع، ومن الإعلام الحديث الزميلة مادلين باكود.

0: المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الفقيد أحمد عوض باوزير 1926 و2026، وهي حلقة خاصة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي أحمد عوض باوزير. ضيف الحلقة الباحث الدكتور أحمد بحارثة. دكتور أحمد، مرحبا بك، ويسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها حول الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الفقيد أحمد عوض باوزير. وطبعا في هذه الحلقة سنناقش محاور عدة. المحور الأول حياته ومسيرته الصحفية والثقافية، صحيفة الطليعة نموذجا. وفي المحور الثاني نشاطه في التاريخ، كتاب شهداء القصر نموذجا. وفي المحور الثالث نشاطه الأدبي، كتاب الشعر الوطني العامي نموذجا. المحور الرابع كتاباته الصحفية المختلفة.
1: الأستاذ أحمد عوض باوزير في سطور. من مواليد عام 1345 هجرية الموافق 1926 ميلادية بمدينة غيل باوزير حضرموت، التحق بالكتاب العلماء ما بين عامي 1932 إلى عام 1936 ميلادية، ودرس في المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة مع بداية إنشاء التعليم الحديث. التحق بوظيفة التدريس بالمدارس الحكومية بحضرموت، ثم سافر إلى عدن أواخر عام 1947 ميلادية، ومنها إلى جيبوتي الصومال الفرنسي سابقا، حيث عمل مدرسا بمدرسة الجالية العربية لمدة عام واحد، وبعدها عاد ثانية إلى مهنة التدريس بحضرموت. سافر ثانية إلى عدن والتحق بمدرسة بازرع الخيرية مدرسا، وقد قام بعدن فترة امتدت بين عامي 1953 إلى عام 1958 ميلادية. عمل خلالها محررا بصحيفة الذكرى الأسبوعية لصاحبها الشيخ علي محمد بحميش، ثم بصحيفة النهضة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ عبد الرحمن جرجرة، ثم عمل فترة قصيرة بصحيفة اليقظة اليومية، وانتقل بعدها إلى صحف الأستاذ محمد علي باش رحيل، حيث عمل سكرتير تحرير لكل من صحيفة الرقيب الأسبوعية ثم الأيام اليومية، حيث كان أول سكرتير تحرير لهذه الصحيفة الذائعة الصيت. حصل في عام 1954 ميلادية على دبلوم كلية الصحافة المصرية بعد الثانوية. في مطلع عام 1959 ميلادية عاد إلى المكلا حضرموت، وأصدر صحيفة الطليعة الأسبوعية التي استمرت من 28 مايو عام 1959 ميلادية، وهو تاريخ صدور عددها الأول، وحتى عام 1967 ميلادية، حيث عطلت جميع الصحف الوطنية، كما أنشأ ثاني دار للنشر.

الشرف المكلى عام 1962 ميلادية. أسماها دار الطليعة للطباعة والنشر، وفي عام 1972 ميلادية شملها قرار التأميم الذي شمل أيضا ثلاث دور نشر أخرى. في منتصف عام 1975 ميلادية التحق بفرع المركز اليمني للأبحاث الثقافية بحضرموت الذي أصبح لاحقا فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات، وظل يعمل به حتى تقاعده. وقد شغل خلال هذه الفترة وظيفة مشرف قسم التراث بالإدارة. صدر له عن دار الهمداني للطباعة والنشر بعدن كتاب شهداء القصر، قصة أول انتفاضة شعبية ضد الحكم الأنجلوسلاطيني، وصدر له كتاب آخر بعنوان الشعر الوطني العامي. قرأ للعديد من الكتاب العرب وغيرهم، وظل شديد الحرص على اقتناء الجديد من الكتب الأدبية والمجلات الدورية الثقافية اليمنية والعربية على حد سواء، وتحتوي مكتبته على مجموعات نادرة منها. لم ينضم إلى حركة أو حزب ما، وظل مستقلا ومحتفظا بخطه الوطني الذي لا يحيد عنه، وكذلك استطاع أن يحتفظ بصداقة الكثيرين برغم اختلافه معهم في وجهات النظر حول العمل السياسي والوطني. توفي رحمه الله صبيحة يوم الأربعاء 14 من محرم 1443 هجرية، الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 ميلادية في العاصمة الأردنية عمان، ونقل جثمانه إلى أرض الوطن حيث وري الثرى عصر يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012 في مقبرة يعقوب بالمكلا بعد الصلاة عليه في مسجد الروضة.

0: الباحث الدكتور أحمد بحار ثائر، رحب بك ترحيبا حارا باسم كافة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الخاصة عن الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الفقيد أحمد عوضبة وزير 1926 و2026. طبعا في هذه الحلقة سنتحدث في عدة محاور، وربما استمعت الآن قبل لحظات إلى سيرته الذاتية، سيرة حافلة للفقيد أحمد عوضبة وزير. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في إذاعتنا، إذاعة المكلة الغراء، في هذا الذكرى يعني العزيزة على كل باحث، لأنه الأستاذ عوضبة وزير لا يوجد باحث في مجال، في أكثر مجال، التاريخ، الأدب، الإعلام، الصحافة، إلا وأكيد إما قرأ له أو حتى زاره في بيته.
0: نعم.
1: أنا لما أعلنت عن موعد الحلقة وموضوعها، كثيرين تواصلوا معي حتى من خارج حضرموت، من خارج اليمن.
0: نعم.
1: يعني سعيدين بهذه الاحتفائية بهذا الشخص الذي أفادهم جميعا.
0: نعم. نعم. وطبعا سيرته الذاتية تزخر بالعديد من النشاطات الصحفية والعالمية، وسنتحدث في هذه الحلقة في محاور عدة عن سيرته الذاتية وعن أيضا نشاطه المختلف في ما يتعلق
1: بالثقافي
0: والإعلامي والصحفي وغيرها. دعنا في المحور الأول دكتور نتحدث عن حياته ومسيرته الصحفية الثقافية. صحيفة الطليعة نموذجا عرف الأستاذ الصحافي أحمد عوضبة وزير من خلال صحيفة الطليعة. طبعا هي صحيفة كان لها نشاط كبير في محافظة حضرموت، تحديدا مدينة المكلا.
1: نعم.
0: وكانت صحيفة تهتم بمختلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القضايا أيضا التي تتعلق بنبض الشارع الحضرمي في تلك الفترة.
1: نعم. وهذا الكلام يعني ما ذكرته توصيف صحيح جدا. بدأ من شهر 5 عام 1959
0: بداية الصحيفة،
1: نهضت هذه الصحيفة، يعني صدر العيد الأول.
0: نعم.
1: في 28/5.
0: نعم.
1: 1959. ومن يومها، يعني من يوم صدورها، لتعطش الشارع الحضرمي لمثل هذا الصوت الصحافي أو الإعلامي، تكاثر عليها المشتركين في هذه الصحيفة.
0: نعم.
1: لشرائها، لدعمها.
0: نعم.
1: من جميع المهاجر الحضرمية، ليس فقط من داخل السلطنة القعاثية نذاك أو الكثيرية، من المهاجر الأخرى الأفريقية، الآسيوية، الخليج العربي والسعودية.
0: نعم.
1: فلما ترى قوائم المشتركين فيها، يعني تحس انه كان انا ذاك الانسان الحضرمي يحس انه يريد يعني صوت يبله، زي ما قلت، نبضه، طموحاته، خاصة في فترة الخمسينيات كانت الشعوب العربية كلها تتلمس طريقها كانت.
0: نعم.
1: ويسمعون الاخبار الواردة من مصر، من الجزائر، من العراق وغيرها.
0: نعم.
1: ويحبون أن تلحق حضرموت بهذا الركب، فجاءت هذه الصحيفة بنفسها القومي والوطني، ملبي لهذا الجانب وملأت هذا الفراغ اللي كان شاغر.
0: هل كانت الصحيفة الوحيدة في مدينة المكلا، أو هنا كانت صحف أخرى أهلية؟
1: عند صدورك كانت هي الأولى في الخمسينيات.
0: نعم.
1: في سبقت، نعم، في الثلاثينيات، في العشرينيات، لكنها كانت محدودة الصدور، يعني صدرت لفترة محدودة وبأعداد قليلة وتوارت، ولا سيما من عبر الشيخ بن عبدة، محفوظ بن عبدة.
0: أي صحيفة هذه؟
1: صحيفة المنبر، الأمل،
0: والرائد،
1: النهضة الحضرمية. هذا كله في العشرينيات والثلاثينيات وشيء من الأربعينيات، لكن الصحف بمعنى الصحيفة ذات الأوراق الكبيرة اللي تشابه مثلا الصحف اللي كانت في مصر الأهرام والجمهورية وغيرها والأخبار.
0: نعم.
1: صدرت في عام 59 بدأ من صحيفة الطليعة. نعم. ثم لحقتها بعد ذلك أربع صحف أخرى زي ما قلت الرايد، الرأي العام، الجماهير، وأخيرا
0: الجمهور
1: قبيل الاستقلال الجمهور.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك انقطعت الصحافة الأهلية لتأتي الصحافة الحزبية والرسمية.
0: طيب ماذا يميز صحيفة الطليعة؟ هذه الصحيفة في تلك الفترة في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات ده سيطرة، أصبحت صحيفة معروفة مثل ما شفتم في المهجر والداخل الحضرمي واليمني عموما.
1: نعم.
0: لماذا تتميز الصحيفة ولماذا ده سيطرة بهذا الشكل؟
1: أول شيء أنها تلقفت المزاج الشعبي آنذاك.
0: نعم.
1: المزاج القومي والوطني بعيدا عن التبعية للإنجليز أو بعيدا عن الأنظمة اللي كانت مرفوضة آنذاك.
0: نعم.
1: وكانت تدعو إلى شيء من الحداثة والانفتاح.
0: نعم.
1: وهذا كله كانت مرغوبة، المزاج الشعبي كان كله يتطلبها آنذاك. الشيء الآخر أنها غطت جميع ممكن تقول المجالات اللي كانت مطلوبة، فهي في الناحية السياسية وخبرا وتحليلا ملاتهم.
0: نعم.
1: من ناحية الأدبية أصحاب مواهب الشعر، أصحاب مواهب القصة القصيرة. الناحية الاستطلاعية.
0: نعم.
1: لم يبقى تقريبا حتى ولا وادي ولا منطقة إلا عملت عنه استطلاع. آراء القراء كانت تهتم بها بشكل كثير، وكتاب المقالات، وكان اللي يكتبون فيها من كبار الأدباء والمثقفين مثل محمد عبد القادر بمطرف، مثل كتب فيها أيضا صلاح البكري.
0: نعم.
1: وغيرهم من الأسماء المعروفة. فحق الصيت بمجموع هذه الأشياء، تعدد مجالاتها، نوعية كتابها، تغطيتها لما كان مرغوبا ذاك شعبيا من اتجاهات كانت سايدة لذاك.
0: نعم. أيضا صحيفة كانت تنتقد بعض الظواهر الاجتماعية وبعض الظواهر الأخرى ربما السياسية أعتقد، وكان لها صوت عالي في هذا المنبر في هذا المجال. هل تذكرون بعض من هذه الانتقادات التي توجهها الصحيفة ببعض الظواهر الاجتماعية أو السياسية؟
1: نعم. لعل أكثر ظاهرة كانت تنتقدها هي الفوضى القبلية آنذاك.
0: نعم.
1: خاصة مع غياب الطرق إلى حد كبير.
0: نعم.
1: فالعزلة اللي كانت بين كثير من المناطق الحضرمية.
0: نعم.
1: وخاصة مع الانقسام السياسي بين كثيرية وذاتية أدى إلى خلخلة في كثير من المناطق الوديان، مناطق الهضاب، وصارت في فوضى قبلية كانت أكثر شيء تنتقدها.
0: نعم.
1: الشيء الآخر التبعية للإنجليز، يعني يحصل ذاك الوقت كان في هامش من الحرية ذاك لنقد سلوك الحكام.
0: نعم.
1: السلاطين.
0: نعم.
1: ولنقد التبعية للإنجليز.
0: نعم.
1: وبعد ذلك بحسب قوة الكاتب نفسه، هي صحيفة تحسب لها أنها كانت المال التي تأتيها مهما كانت قوة نقدها للحاكم أو للفوضى القبلية أو حتى الإنجليز تنشرها. بعد ذلك بحسب اختيار الكاتب نفسه، هل سينشر باسمه الصريح أم سينشر باسمه
0: المستعار.
1: المستعار.
0: نعم.
1: وأكثرهم كانوا ينشرون باسمه المستعار، وعم حتى ربما يكون مقربين هناك من الحكم مثل محمد عبد القادر بافقيه.
0: نعم.
1: محمد عبد القادر بمطرف بعد استقالته.
0: نعم.
1: وبعضهم باسمه المستعار.
0: ينشروا باسمه المستعار.
1: نعم. سعيد البوزير أخو أحمد البوزير.
0: نعم. نعم.
1: كان ينشر تحت مثلا
0: هذا بحاجة لحلقة خاصة.
1: عصام.
0: هذا سعيد البوزير بحاجة لحلقة خاصة.
1: البوزير مغالاته وكتاباته.
0: نعم. كتاباته قصصية جميلة جدا. نعم.
1: وفتحت الشهية بعد ذلك لآخرين عندهم طموح أن يلتحقوا بهذا الجانب مثل حسين محمد البار. نعم. وحسن فتو الرايد، وكان في تنافس بين الصحيفتين
0: الرائد
1: والطليعة، خاصة هاتين الصحيفتين.
0: نعم.
1: غير الصحف الأخرى. ثم الرأي العام بعد ذلك، والرأي العام برضو كانت من قوتها أن تعرض صاحبها للمحاكمة هذاك لبعض ما نشره. فكان حراك صحفي جيد ويسمى أنه كان أهلي ويتمتع بهامش من الحرية. وهناك برضو جانب تخصصي أصدر مجلة الفكر ونسر أحمد عبد الوزير عام 63 تقريبا. أصدر مناقشة الأشياء الثقافية والفكرية والأدبية وجعل الطياع للنقاش العام اجتماعيا وهكذا. حتى الظواهر الفنية كان يتكلم حولها سواء كان فنية من حيث الغناء والارتباط الغنائي بين حضرموت وعدن من حيث المسرح أو السينما اللي كانت تعتمد أنذاك
0: السينما تقصد في القصر
1: في القصر تنشر أخبارها تنشر ما يكتب عنها من نقد
0: غيرها من الإعلانات أيضا
1: إضافة لجانب الإعلان التجاري. فالصحيفة هذه تحتاج أنها تكتب عنها أكثر من رسالة ماجستير. الأستاذ محمد الحامدي كنا نعرفه مدير أعلام السابق رسالة الماجستير كانت فقط عن المقال الافتتاحي في الصحيفة.
0: ولهذا سمعت
1: في واحد كتب عن الخبر في صحيفة الطيعة. ياسر الأرضي كتب عن برضه صحيفة الرايد. وهكذا فترة كانت غنية عندك.
0: وطبعا ما يميز صحيفة الطليعة وكثير من المهتمين باحثين كتبوا عن هذا الجانب افتتاحية صحيفة الطليعة كان لها ميزة خاصة في مختلف الأوقات وكتبوا مثل ما جلت الكثير كتبوا عن افتتاحية الصحيفة. عن ماذا كان يتناول؟ عن ماذا كان يتناول؟
1: افتتاحي لصحيفة الطليعة محمد الحامدي. ثم بعد ذلك جمعت جميع الافتتاحيات. هو كان ينشر الافتتاحية تحت عنوان الطليعة تقول باعتبار أن هذا المقال يمثل الصحيفة وجهتها وسياستها ونظرة القائمين عليها إضافة للمقالات الأخرى التي تعبر عن آراء أصحابها. فالدكتور عبد الله بن جسار الجعيدي ساهم في جمع جميع المقالات الافتتاحية إضافة لابنه مراد برضه تحت عنوان الطليعة تقول. فايش نقول لك يعني ما تركت مجال كان يؤرق المواطن او يؤرق المثقفين انذاك الا وتكلمت عنه وبشفافيه عاليه وبصراحه يعني عجيبه. فكانت هو من اهم مقالات في كل صحيفه سواء كانت طلع غيرها اهم مقال فيها هو الافتتاحيه اللي تبين خط هذه الصحيفه. في
0: أيضا اهتمت صحيفة الطليعة دكتور أحمد عن الإعلانات والحوادث أيضا الذي تحدث. المستمع المهندس عمر صالح أيضا قال معلقا على هذه الحلقة: الطليعة صحيفة رائعة سبقت زمانها. أحد عناوينها يوما ما كانت انقلاب سيارة في عصرة عبد الرزاق لرجل يدعى صالح أيضا باقي طبعا والد. تخيل أن هذا الإعلان في تلك الفترة كان من أحد العناوين أو الحوادث التي حدثت في المكلف.
1: الصحيفة هذه كان لها مراسلين في المناطق يعطونها بدقائق الأخبار. حتى المناطق البعيدة من وادي عمد وغيرها من أخية كانت تأتيهم الأخبار مش إلا في المكلف باعتبار العصر. يلتقطون لقلة السيارات أنذاك ومحدوديتها تأتي هذه مثل هذه الأخبار انقلبت السيارة هنا.
0: جميل جدا
1: سيما أنها للنقل كانت تستخدم النقل
0: بين المكلة وحضرمة. الطبيعة الصحيفة ضيعة سبق الزمان أحد عناوينها يوما ما كانت انقلاب سيارة في عصرة عبد الرزاق.
1: عصرة عبد الرزاق أنا ما عرفت هذا.
0: أنا أيضا ما
1: في شيء مناطق الأودية
0: هنا الواجب بدعة صالح أيضا باقي
1: كان معه سيارة نقل
0: سيارات مش سيارة واحدة
1: وأسماء المواليد. يعني كثير من الشخصيات يتعجبون يقولهم أسماء مواليدكم موجودة اللي يعني اللي أصبحوا الآن يعني رجالا وأصبحوا نساء كبار ولهم ذكرياتكم موجودة في
0: الناس. إذن صحيفة الطليعة كانت مميزة
1: يعني الجانب الاجتماعي التهنئات المواليد الأخبار البسيطة هذه
0: كل حوادث سيارات،
1: يعني مش كل الأخبار السلطان وأخبار كبار المثقفين.
0: نعم.
1: يعني حتى اهتمت بعامة الناس وأخبارهم.
0: جميل جدا. هذه ما تفتقده اليوم صحافتنا الحديثة دكتور أحمد،
1: مع أن هذه كتبة حيوية
0: نعم
1: وجماهيرية
0: أكيد. نعم.
1: وإقبال عليها،
0: وهذا سبب لما تميزت صحيفة الطليعة بهذه العناوين الجميلة والهامة التي تهم المواطن العادي في حضرموت وتحديدا ولاية مكلف.
1: وفي زي ما قلت لك في أكثر من مجال. أنا رسالتي عن الماجستير كانت عن محمد عبد القادر المطرف.
0: نعم.
1: يعني تخيل من أين أتيت بأكثر المادة، مصحفة الطليعة ومصحفة الرايد.
0: نعم.
1: يعني لما عملت أول فصل فيها المقالة في حضرموت.
0: نعم.
1: محمد عبد القادر المطرف نموذجا.
0: نعم.
1: يعني جمعت له حوالي 100 مقالة من كلا الصحيفتين، لكن مقالاته الأقوى سياسيا كانت في صحيفة الطليعة، يعني تمتاز بأشياء مختلفة ذكرتها.
0: نعم.
1: بينها مش الا استوق الخبر فقط.
0: نعم.
1: ولكن حتى تحليله وبيان ما وراءه.
0: جميل جدا. نعم.
1: حتى ان احمد عبد الوزير كانت له اسماء خاصة داخل النظام الحاكم يأتون بالاخبار، بعد ذلك صرح باسمهم، قال من ضمن محمد عبد القادر المطرف، كان نائب وزير انذاك.
0: نعم. طيب ناخذ مداخلة البرنامج وهي اولى المداخلات. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله في الكريم، زكي صالح.
2: نعم نعم، احفظك ربي ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا بك.
2: تحياتي لك استاذ علي وتحياتي للدكتور ما شاء الله المخضرم.
0: حياك الله.
2: وهذا الموضوع المهم الشخصية العملاقة في محمد عوض بازير.
0: نعم.
2: لا شك ان تميز صحيفة الطليعة انذاك يعني اكيد بتكون متميزة ب بالحولين الاستاذ احمد عبد الوزير هذيلا، وانه القراء والكتاب الذي يطرحون مواضيعهم في هذه الصحيفه.
0: نعم.
2: بيكون ناس متميزين اضافه الى الطاقم اللي يعمل معه هذا كله. السؤال هنا يعني هل يوجد موقع خاص بهذه الصحف، يعني موثقه توثيق، يعني واحد اللي بيدخل في النت او حاجه بيحصل هذه النماذج من هذه الصحف كل شيء؟ لان واحد وان كان هذا يكون يعني ايش الصحافه الحديثه الان، هذين الناس يقرون يشوفون ايش المواضيع اللي كانت والمحتوى وكل حاجه فيه. من هذا يعني هل يوجد موقع خاص بهذا؟
0: يوجد موقع خاص بيرد عليك الدكتور.
2: شكرا جزيلا لكم،
0: شكرا
1: جميعا.
0: شكرا لك.
1: ابن الاستاذ مراد النجي الاكبر له، يعني زي ما قلت في مقال سابق، مراد حقق المراد. جماعة كل المادة الصحفية الواردة الطليعة وحتى الفكر في سيديهات متوفرة، بل الآن رفعها في موقع خاص باسم الفقيد باسم والده، بحيث إنه الشخص ممكن يرجع إلى الموقع نفسه وإلى روابطه. لكن إذا كان في موقع لإذاعة المكان نفسها ممكن حتى ترفعها، يعني يتواصلون مع الأستاذ مراد بيرسلهم الرابط.
0: الرابط موجود معنا إن شاء الله سنرفعه في موقع إذاعة المكلف.
1: موقع إذاعة المكلف.
0: نعم.
1: مستمعي هذه الحلقة أو مستمعي بشكل عام.
0: نعم.
1: يمكن ناخذوها.
0: نعم. الموقع موجود وإن شاء الله سنرفعه إلى موقع إذاعة المكلف. وطبعا ابن مراد أرسل لنا هذا الرابط، رابط موقع صحيفة الطليعة الذي أطلقناه في 11 يناير 2026. سيتم وضعه في موقع إذاعة المكلف.
1: نوجه التحية برضو لأستاذ مراد بن أحمد عوض وزير، يعني بر والده وبر بحضرموت بنشر المادة الغزيرة الوالدة.
0: نعم.
1: ليس فقط في الطليعة،
0: سنستعرض ذلك
1: كتاباته الأخرى أدبية. نعم. ثقافية،
0: سنستعرض ذلك بإذن الله تعالى في فقرة لاحقة. ناخذ فاصل ثم نعود. هاتف الاستديو 3-0-2-9-6-6

0: رسالة جديدة، هاتف السيد مثل ما شرط 3-0-2-9-6-6. أبو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. طبعا ناخذ اتصال مع نجل الأستاذ أحمد عوض بنزير، نجل الأكبر مراد أحمد عوض بنزير، سيشارك معنا في هذه الحلقة بهذه المداخلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى لحارب الشيء والتذكير كل أستاذ أبي صالح راقي ضد برنامج مشوار اليوم في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى الماوية ميلاد عميد الصحافة الحضرمية الأستاذ والصحفي أحمد عوض بنزير، وليوصل لدعمه على توجيه
0: أنا أسف على ضعف الصوت، سنعود من جديد بعض اللحظات محاولة توضيح الصوت. نأخذ الفاصل ثم نعود.

0: الأستاذ علي صالح باقي مقدم برنامج مشوار اليوم في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى المئوية لميلاد عميد الصحافة الحضرمية الأستاذ والصحفي أحمد عوض باوزير، وليوصل إذاعة المكلا على جهودهم في تقديم مثل هذه البرامج الشيقة والمفيدة لتعرض مستمعيها إلى الرواد من أعلام حضرموت من أدباء ومثقفين وصحفيين والذين خدموا هذه البلاد بجهودهم العلمية والثقافية. والشكر موصول لضيف هذه الحلقة الدكتور أحمد هادي بعارفة على جهوده الكبيرة في إبراز سير هؤلاء الرواد وتتبع كتاباتهم ونتاجاتهم الفكرية وتقديمها للجيل الجديد. رحم الله والدنا، فقد كان حريصا على تربيتنا وتنشئتنا وتعليمنا حتى تخرج جميع أولاده من الجامعة. ومن باب البر والإحسان بالوالد، بعد وفاته قمنا بجملة من الأعمال لحفظ أرثه الثقافي ليبقى في متناول الأجيال القادمة. وأول عمل قمنا به هو تحويل جميع أعداد صحيفته الطليعة إلى الصيغة الرقمية حتى لا تبقى حديثة أدراج مكتبته، ثم نسخها على شكل أقراص مدمجة وتوزيعها على الباحثين المهتمين بشأن الصحفي والثقافي في المحافظة. كذلك قمنا بتجميع كتاباتي ومقالاتي المتفرقة في صحيفة الطليعة وفي عدد من الصحف والمجلات في عدن والمكلا وإعادة طباعتها في كتب مستقلة. وأول كتاب تمت طباعته هو كتاب الطليعة تقول، وهو عنوان مقالات عموده الافتتاحي في صحيفة الطليعة. أما الكتاب الثاني فهو كتاب مقالات أحمد عوض باوزير في الصحف العدنية النهضة الرقيب الأيام، والكتاب الثالث مقالات واستطلاعات وحوارات أحمد عوض باوزير في صحيفة الطليعة، والكتاب الرابع صحافتنا في الميزان، وأخيرا كتاب رجال في ذاكرة التاريخ مطالعات في كتب تاريخية ثقافية اجتماعية مختارة. كما قمنا بإعادة طباعة كتاب شهداء القصر وكتاب الشعر الوطني العامي طبعة ثانية بعد نفاد هذين الكتابين من المكتبات، وحاليا نعد كتابا جديدا سيصدر قريبا بإذن الله. آخر أعمالنا تم إنشاء موقع خاص بالصحفي والأديب أحمد عوض باوزير على محرك البحث جوجل، نشرنا فيه جميع أعداد صحيفة الطليعة وجميع الكتب المطبوعة لتكون سهلة وفيه متناول جميع المستفيدين. هذه جملة الأعمال التي قمنا بها ليبقى إرثه للأجيال القادمة يتعلم منه ما يفيدهم في حياتهم وفي مستقبلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يعني نشاط كبير قام به ابنه مراد، ما تعليقكم دكتور أحمد؟
2: الله، ما كنت أقول أنا شكرته في مقال قبل سنوات.
1: نعم.
2: أول ما أحولها زي ما قال إلى الصيغة الرقمية صحيفة الطليعة.
1: نعم.
2: لأن كان الباحثين وأعتبر نفسي واحد منهم كنا متلهفين لها، لأن كان نجد هذه الصحيفة اللي زي ما قلت لك سابقا كل باحث في مجال معين سيدشله في الصحيفة.
1: نعم.
2: صاحب الأدب، صاحب التاريخ، صاحب العلوم السياسية، صاحب العلوم الاجتماعية سيجد بغيته فيها.
1: نعم.
2: فهو لما حولها من الصيغة الورقية للصيغة الرقمية سهل لنا.
1: نعم.
2: هذا الجانب اللي نحصل عليه.
1: جميل جدا. نعم. وهو متاح لأن كل القراء.
2: نعم.
1: نعم.
2: لذلك أنه كان يأتي باحثين إلى بيته.
1: نعم.
2: من أجل استقبال من المعلومات.
1: طيب. في المحور الثاني، وقبل ما نأخذ المحور الثاني نأخذ مداخلة، نستمع لهذه المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام.
1: ألو. ألو. طيب، المحور الثاني دكتور أحمد، نشاط الأستاذ أحمد عوض باوزير، نشاطه في التاريخ، كتاب شهداء القصر نموذجا، دعنا نركز على هذا الجانب.
2: هو كان له كتابات في التاريخ وفي الجانب الأدبي النقدي.
1: نعم.
2: في التاريخ يعني مثل ما تروى أبناء فترته في تنوع ثقافاتهم.
1: نعم.
2: إذا ما يشمل الثقافة النسائية.
1: نعم.
2: يعني كل البستان زهرة.
1: نعم.
2: تجد معه حصيلة في الأدب، حصيلة في التاريخ، حصيلة في الاجتماع، حصيلة في الجانب السياسي.
1: نعم.
2: حصيلة في الأدب، حصيلة في التاريخ، حصيلة في الاجتماع، حصيلة في الجانب السياسي.
1: نعم.
2: آخر. فمشاركته كانت في التاريخ في كتاب مشهور جدا، كتاب الشهداء
1: القصر،
2: شهداء القصر.
1: نعم. نتحدث عن هذه الجزئية دكتور.
2: نعم. حدث تاول جاء في التاريخ.
1: نعم. حدث سوداء القصر.
2: نعم.
1: طبعا هو جديد. نعم.
2: تناولها تقريبا في خمسة في أبواب وحاجة كده.
1: ما هي الحادثة؟
2: حادثة حتى الجيل الجديد يعرفها.
1: نعم.
2: يعني حصلت في ديسمبر عام 1950.
1: نعم.
2: كان ذاك الحضرموت تحت حكم السلطاني.
1: نعم.
2: والحكم السلطاني كان خاضع للتبعية البريطانية.
1: نعم.
2: بريطانيا فرضت مشيئتها على السلطان أن تعين شخص نائبا عن السلطان وهو ليس من الحضرموت.
1: نعم.
2: وكان المزاج الشعبي الوطني آنذاك يقول لا، اللي يحكمنا بريطانيا يريدك واحد من أبنائنا، من أهلنا، من كوادرنا.
1: نعم.
2: وقدمت لهم أسماء آنذاك، بامطرب، باصديق، وآخرين، باعشل، ولكن خالفت المشيئة البريطانية السلطانية آنذاك الإرادة أو ما كان يريده عامة الناس أو الشعب. فحصلت هذا الصدام بين الطرفين، جاء خرية مسيرة من في بنية مكلا من سكة يعقوب، متجهة إلى قصر السلطان لتقول نحن لا نريد حاكم أجنبي أو مستشار أجنبي، نريده يعني وطنيا.
1: نعم.
2: حصل بعد ذلك ما حصل، ضريبة المسيرة، وقلت له حوالي 17 شخص، يعني مجزرة كانت.
1: نعم.
2: وسجن 39 مواطن ومجموعة من الجرحى، وصارت فيها محاكمات، والحادثة لم يبقى يعني مصدر إعلامي إلا وتكلم عنها، سواء كان في عدن اللي كانت هي دور التاج بريطاني وذاك، أو حتى ال والجاليات الحضرمية في الخارج كلها احتجت على هذا اللي حصل. فكيف السلطان يخالف الإرادة الشعبية بتعيين حاكم هم لا يريدونه؟ وهنا اللي جاءت.
1: نعم.
2: وهذا كله ناتج عن تزايد النفس الوطني عند المواطنين.
1: طيب، كتاب شهداء القصر تميز بماذا؟
2: يعني بتخصصه في مرحلة تاريخية معينة وبحادثة محددة، يعني هو كتاب حدث، الكتاب قد يكون كتاب شخصية وقد يكون كتاب حدث، هذا كتاب يتكلم عن حدث معين حصل. ولماذا اختار هذا الحدث بالذات؟ لأنه يعتبر كانت أول غضبة شعبية عارمة.
1: نعم.
2: على مستوى الجنوب كله، مش على مستوى حضرموت، ضد الإرادة الإنجلوسلاطينية.
1: نعم.
2: وتطالب بأن يكون الحاكم من أبناء البلد من كوادرها وليس. نعم. أجنبيين.
1: طيب، ناخذ فاصل ومن ثم نعود. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6. طيب، في المحور الثالث دكتور،
2: بداية أنه حتى الصحافة العدنية قالت على جميع أهل الجنوب يتعلمون من الحضارة كيف فن الوطنية ومحبة الأرض ومحبة أن يكون حاكمهم من أهلهم ومن ناسهم.
1: طيب، في المحور الثالث دكتور، النشاط الأدبي للأستاذ أحمد عظبة وزير.
2: نعم.
1: طبعا كتاب الشعر الوطني العامي نموذجا. نعم. هذا من ضمن مؤلفات الأستاذ أحمد عظبة وزير.
2: نعم. الشعر الوطني العامي.
1: نعم.
2: برضه يعني هو تناول هذا الموضوع في نفس الهم اللي كان مرق آنذاك.
1: نعم.
2: يعني الهم الوطني وحقوق البلد، التخلص من التبعية، ربما هموم ما زلنا نعيشها حتى الآن، أن يكون للحضرمي لحضرموت بعض الاستقلال الذاتي في أمور الإدارية، في أمور المالية، في أمور المجتمعية بشكل عام، بما يناسب خصوصية المحافظة. فهذا الكتاب سماه الشعر الوطني العامي باعتبار الشعر ما كان مفصولا عن الناس. الشعر كان واكب الإرادة اللي كانت عند المواطن البسيط، ويعبر عنها ويستقبلها بحماس، ولا سيما أسماء مثل صلاح الأحمدي، مثل خميس كندي، مثل عبد القادر العيدروس. فهو كتابه قسمه إلى أربعة محاور. محور تكلم فيه أول حاجة عن الفوضى القبلية اللي كان يتناولها في صحيفة الطليعة، تناولها برضو ماذا قال عنها الشعراء. وهذه الفوضى القبلية كانت حتى بين القبيلة والقبيلة وبين القبيلة والدولة. أنا ذاك يعني بين السلاطين وسائر القبائل كانوا محتجين على بعض الأوضاع. المحور الثاني التدخل الأجنبي، ولا سيما من عام 1882 أصبحت حضرموت مرتبطة ببعض المعاهدات اللي قيدتها إلى حد ما. الشيء الآخر الحركة المعروفة بحركة ابن عبدات، برضو تناولها الشعر وواكبها إلى سقوط محاولة أن يعمل له إمارة في مدينة الغرفة في الوادي. وأخيرا بعض مظاهر فساد الحكم عند السلاطين. زي ما قلت قبلان، البعض ينظرون فترة 67 وكأنها وردية كاملا. لا، هي فيها يعني سقطاتها، فيها مآخذها، فيها عيوبها. الظلم في جوانب، التبعية للأجنبي في جانب آخر. كثير من الخدمات كانت غير موجودة. التعليم كان يعني ممتاز لمن يحصل عليه، لكن أكثر الشعب ما كان يحصلون عليه. وأشياء كثيرة.
1: طيب، هذه مداخلة من الزميل الصحفي بدر بن عقيل. نستمع لمداخلة الزميل الصحفي العزيز بدر بن عقيل.
3: الحقيقة أن صحيفة الطليعة مع صحف أخرى داخل حضرموت، وبالذات في ساحل حضرموت، مثل الرايد والجماهير والرأي العام، شكلت اللبنات الأولى فيما بعد لانطلاق صحافة مستمرة إلى يومنا هذا. طبعا سبقتها هناك صحافة في المهجر والهال، مؤسسيها وكبار الصحفيين. وما يميز حقيقة صحيفة الطليعة أنها استمرت وواكبت ونقلت أحداث كان في الداخل أو كان في الخارج. وعلى صفحاتها في بعض أعدادها كانت مميزة، خاصة تلك التي جمعت أقلام كبيرة، نقاشات كبيرة ومستفيضة بين بامطرف محمد عبد القادر المؤرخ والباحث، وبين أيضا المؤرخ والباحث محمد عبد القادر بافقي رحمهم الله وأحسن إليهم جميعا. كانت مميزة في وقتها. كان الراحل أحمد عوض باوزير عايش هم صحافة وعاشق لها، ولديه كثير من مصادره التي استسقى منها المعلومات، وأيضا حرصه لأن تصل الصحيفة رغم الإمكانيات ووسيلة اتصالات المتعبة في ذاك الزمن، إلا أنه استطاع أن يوصلها إلى بعض مهاجر الحضارة، واستطاع أن يربط ما بين الداخل والخارج، أقصد بالخارج هنا المهجر الحضري. وقد حملت صحيفة الطليعة في كثير من أعدادها تلك القصائد التي جاءته من الصومال، من الشاعر الوطني الكبير الراحل خميس كندي، خميس سالم كندي، وبما تعكسه من حنين ومن انتقاد للأوضاع القائمة آنذاك في البلاد. فاستطاعت الصحيفة أن تتميز صحيفة الطليعة. وأيضا فيما ينعكس في مدينة عدن، قد كان المرحوم أحمد عوض باوزير له شبكة علاقات واسعة، وهو من بيت علم وبيت مكتبة وقراءة. فهكذا كانت الصحيفة تمضي وتمشي إلى أن توقفت ثم جاءت صحافة وصحيفة وحيدة في حضرموت وهي صحيفة الشرار التي شرفنا بأن نعمل فيها، فانطلقت بانطلاقة أخرى وبمساحات أخرى لم تكن موجودة حقيقة في الصحف اللي قبلها، كان في جانب الاستطلاعات أو التحقيقات أو كتابة العمد الثابتة وتطورت أو الصورة الواضحة، وأيضا ثارت نقاشات وتاحت مجال للأقلام الشابة المعروفة التي فيما بعد عرفت واستمر التواصل عطاها في مختلف المجالات الإبداعية بأشكال الكتابة. ثم جاءت صحف أخرى، حضرموت والمسيلة وثلاثين نوفمبر، إضافة لبعض الدوريات والصحف المتقطعة والمجلات في حضرموت، وهكذا استطاعت الصحافة أن تمضي وبثقة وأن أيضا تنظر بعين التقدير والوفاء والعرفان لذلك الرعيل الذي أسهم في هذه البنيان الذي نراه اليوم في مجال الصحافة، يأتي في مقدمتهم دون شك أستاذ الراحل أحمد عبد الفوزي. وجميل أن يتحدث الدكتور أحمد بحارة في هذا الجانب، وأن تثير أخي وزميلي علي صالح باقي هذا الموضوع حتى تكون بعض الأجيال الحاضرة والتي تعمل في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام. وحقيقة أن أحمد عوضبة وزير وكاتب صحفي هكذا الأصح، ولا أظن أنه كان يطلب على نفسه كاتب إعلامي، فهو كاتب صحفي مميز بالإصدارات وبحوث وصحفي في مجال الصحافة، لأنه لم يعمل في مجال الإعلام المسموع أو المرئي. كل ما عرفناه عن أحمد الوزير أنه صحفي مجال الصحافة الوركية. شكرا جزيلا ورحم الله أحمد عوضبة الوزير رحمة واسعة وأحسن إليه.
1: شكرا جزيلا للزميل العزيز بدر بن عقيل من دولة الإمارات العربية الذي شارك معنا في هذه الحلقة حول الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي أحمد عوضبة وزير. في المحور الرابع دكتور، أمامنا دقائق فقط لنهاية البرنامج، كتاباته الصحفية المختلفة طبعا
2: آخر حاجة تكلمنا فيها الأدب حوله، وهذا نجرب بعد ذلك المحور الرابع. كثير من كتاباته الصحفية كانت في جانب أدبي، من بينها كتبت إلى فترة مبال النقد الأدبي عند أحمد عوضبة وزير، كان بين كتاباته في مجلة آفاق، وعاد بعد 67 طبعا له كتابات مختلفة. في صحيفة وسها الطليعة كتب عن الرصافي، وعمل مقدمة لديوان لبعض دواوين مثل ديوان الشاعر عبد الرحمن نبا عمر، هذا كله في نشاط
1: أيضا من كتابات في صحف كانت تصدر في عدن
2: في الخمسينيات،
1: وكان أيضا كان رئيس تحرير صحيفة الأيام، أول رئيس تحرير لصحيفة الأيام في عدن،
2: أو أعتقد مساعد التحرير كان لصحيفة الأيام، إضافة لصحيفة النهضة، صحيفة اليقظة، صحيفة الرقيب، ومقالاته في العدنية كلها جمعت في كتاب واحد في هذا الصف.
1: هل من كتابات في صحف خارج الوطن مثلا في جمهورية مصر العربية أو بعض الدول؟
2: والله هو عنده تواصل مع الآخرين، لكن هل كتب في الصف الآخر؟ أنا أعتقد أنه بيكون كتب، لكن لم ترصد حتى الآن. هذا الكلام كنا نطرحه على ابن مراد عشان كده، وهو نفسه اللي حصل على الدبلوم الصحافة من القاهرة. والصحافة جزء من الإعلام، يعني لما يقول الإعلامي في الإعلام مقروء ولا لا؟ الإعلام مقروء، الإعلام مسموع، هكذا هو جزء من الإعلام، بل لبث الإعلام قالت له بالمكتوب بالصحافة. فلا راح تكون الصوت أو
1: ربما هو يقصد زميل بدر بن عقيل أنه لم يشارك مثلا في برامج إذاعية لإذاعة المكلة أو مثلا في برامج
2: لكن نحصل الإعلام فيها أوجد كل هذا اللي صار سايد بعد ذلك إنه الإعلام للصوتي والمرئي هذا سمي بالصحافة وكله يعني من كلية الإعلام كله موجود
1: في طيب ما هي كلمتكم الأخيرة نحن في ختام الحلقة التي طبعا ستعاد الساعة 4 عصرا هذا اليوم بإذن الله
2: بإذن الله وما معنى أن نقول نحن الحمد لله نحن توفقنا أن نقدم تحية لهذا الرائد ولهذه القامة المهنية الإعلامية الصحافية المتعددة الجوانب في التاريخ في الأدب في ذكرى يعني ميلاده المئوية رحمه الله ونتمنى أن تكون هذا يعني جزء أو بداية لعناية أخرى لإعلام آخرين في مثل
1: بكل تأكيد
2: في هذه الفكرة
1: بكل تأكيد سيد أحمد نحن نتمنى أن نجهز حلقة حول الكاتب الروائي الكبير عبد الله بابزير
2: نعم
1: يعني له كتابات جميلة وقصص رائعة جدا قرأناها زمان
2: ومجموعات قصصية مختلفة أشهر الحذاء اللي قدم عملها مقدمة محمد الحذاء مطرف
1: شكرا لك دكتور أحمد بحارثة الكاتب ودكتور المعروف على هذه المعلومات القيمة
2: وعلى فكرة بدايات القصصية كان شرف الطليعة أظن سالم بوزير فهي فضحت مجموعة أقلام شابة كان منهم أظن سالم بوزير وآخرين
1: شكرا لك دكتور أحمد على هذه المعلومات القيمة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الكبير الفقيد أحمد عوض بوزير شكرا لك أعزائي المستمعين حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر علي بامبوع مدينة باكوت إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الملتقى.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ أحمد الخنبشي على نشاطي وبرامجي منظمة أكشن فور هيومانيتي الدولية في المحافظة، وما تنفذه من مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية تستهدف دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بالمديرة القطرية لمنظمة أكشن فور هيومانيتي محمد باحشوان بحضور مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروع المنظمة الجاري تنفيذه لإنشاء مبنى لحضانة أعمال الشباب وخريجي جامعة حضرموت، والذي يصمم وفقاً

اداره و مدیریت این مشاریع چه میگه؟ الى جانب تخصیص مرافق لممارسة عدد من الانشطة والبرامج الهادفة الى تنمية مهارات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الاعمال. اكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الاستاذ سالم احمد الخنبشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصل ونائب المدير العام للشؤون الإدارية الدكتورة عفاف بطريس ومدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة منى بناجة، حيث جرى استعراض تقارير حول مستوى الأداء وسير العمل بالمستشفى وخطة التحسين والتطوير الرامية إلى رفع جودة الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين. تفقد وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني مساء أمس الأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع في أحد المنازل بحي السلام بمدينة المكلا واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته. وخلال الزيارة طلع الوكيل الجيلاني على موقع الحريق واستمع من مسؤولي الحي وأهالي المنطقة وأفراد الأسر المتضررة إلى شرح حول

وجه الوكيل الجيلاني بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. الجهات المختصة بالعمل على توفير سكن بديل مؤقت للأسر المتضررة، مؤكدا أهمية إعداد تقرير مفصل وحصر كامل للأضرار الناجمة عن الحريق، تمهيدا لمتابعة إجراءات تعويض الأسر المتضررة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتجاوز آثار الحادثة. اطلع وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس اليوم بمدينة المكلا على سير العمل في مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي ومستوى الأداء والإنتاج في المصنع والجهود المبذولة لتطوير نشاطه وتعزيز قدراته الإنتاجية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي الأستاذ عمر باوزير، حيث استمع الوكيل العطاس

0: أستاذ هنا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار شكري نصر مرسال نفذها وعبر الهواء مباشرة عمر بامبوع. تحياتي لكم مدلين باكو، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا. لا بس لا بحق.
0: الرجل الذي قال لا،
2: تأليف مصطفى الشندويني،
0: إخراج يوسف حجازي.
1: ممكن بقى ندخل في الموضوع.
2: الموضوع وما فيه ان الشركة متعودة تعمل مسابقة كبرى ذات جوائز كبرى لجذب العملاء.
1: مفهوم.
2: الجائزة الاولى السنة دي سيارة فخمة ضخمة تمنها 24,000 جنيه. كويس
1: كويس.
2: مين بقى سعيد الحظ اللي امه عياله اللي هيكسب الجائزة الاولى من بين اكتر من 16,000 عميل للشركة؟
1: اللي القرعة تطلع عليه.
2: حلو، اللي القرعة تطلع عليه. طرطق لي بقى ودانك وقول لي القرعه دي هتطلع ازاي يا عبد الفضيل يا حجازي؟
1: هتطلع بالعقل الالكتروني طبعا، عن طريق البرمجه.
2: يا واد يا جاهز انت يا بتاع البرمجه.
1: لا كمل لو سمحت. ها.
2: قلت لي كمل.
1: نعم.
2: انت طبعا تعرف ان العمليه اللي زي دي بتتم عاده في صوره سحب علني.
1: طبعا
2: بيحضروا مندوب الوزاره المختصه وبيسودوا جو من الود والبهجه.
1: مش مهم الود والبهجه. ها كمل.
2: لا ده مهم قوي، عشان الصحافه كمان لما تيجي تصور يقوم كل شيء يبدو في صورته الطبيعيه.
1: يبدو ابو شبيه. كلمه يبدو دي وراها ايه يا ابو شبيه؟
2: وراها 4,000 جنيه.
1: مش فاهم.
2: 4,000 جنيه يا عبد الفضيل، جنيه ينطح جنيه، يعني ينطحوا بعض 4,000 مرة، كلهم بتوعك ملكك، تاخدهم وتنزل السوق تشتري لك شراب بدل شرابك المقطوع ده.
1: ليه؟ هجيب شراب ذهب ولا ايه؟
2: دمك زي العسل يا مضروب.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. اقدر اعرف مطلوب مني ايه؟
2: 46 57 38 81.
1: نعم
2: بقول لك 46 57 38 81.
1: يعني ايه؟
2: يعني صاحب هذا الرقم هو الفايز الاول بالجائزة الاولى.
1: ازاي؟
2: لا دي لعبتك بقى، انت بقى اللي هتعمل السحب، وانت اللي تقدر تلاغي الكمبيوتر.
1: الاغي الكمبيوتر؟
2: تلاغيه هندسيا بحيث اللي يكسب الجائزة يكون هو الرقم المذكور اعلاه.

0: الزبون اللي هيكسب العربية ام 24,000 جنيه هيدفع نص تمنها.
1: لمين؟
0: 5,000 لمدام سوزان عشان هي المدير العام و4,000 لسيادتك عشان الملاغية الهندسية والبرمجة الالكترونية و3,000 لمحسوبك عشان انا اللي رسمت الخطة واتفقت مع الزبون.

0: سكت ليه يا عبد الفضيل؟
1: ها؟ عشان محتاج فرصة تفكير.
0: فرصة قد ايه؟
1: حاجة بتاعت 5 6 أشهر أو سنة بالكتير.
0: لا لا يا جميل، السحب العلني لازم يتم بعد 2 يومين. هفوت عليك بعد ساعة عشان أسمع منك كلمة واحدة من 2، يا أيوة يا لأ.

0: عبد فضيل.
1: نعم يا وجيدة.
0: عبدو.
1: أنا أنت إيه؟
0: كنت
1: إيه؟
0: كنت بتصنط من ورا الباب وسمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين اللي اسمه البوشي بيه.
1: إيه ده؟ وإيه كده بقى؟
0: ليه كده؟ كنت ناوي تخبي عليا عبده؟
1: مش هخبي يا ست ولا حاجة، بس ما أحبش العادة السخيفة دي. واحدة ست عاقلة زيك، بنقول عليها عاقلة، تتصنط من ورا الباب.
0: وإيه يعني لما أعملها مرة من نفسي؟
1: أما أمر غريب والله، أول مرة أشوف واحدة أقولها نفسك في إيه تقول نفسي أتصنط من ورا الباب.
0: عايز أطمن على مستقبلي يا عبده.
1: مستقبلي؟
0: أه، عايز أعرف هتقبل 4000 جنيه ولا ترفضهم؟ فرصة يا عبدو، فرصة عشان ترجع لي الذهب بتاعي اللي بعته حتة حتة.

0: في الدغوايش مش فاضل منهم الا واحدة يتيمة. امي كانت وشي عابده.
1: عزالة خالف ضمير على اخر الزمن.
0: ابدا يا اخوي ما فيهاش مخالفة ضمير ولا حاجة، ده انت يا دوب هتلغي الكمبيوتر.
1: وجيدة
0: اوعى تقول لا
1: لا لا لا.

0: اصله فقري ونقري من يومه.
1: اعمل ايه يا ماما في الراجل ده؟ قوليلي بس اعمل ايه.
0: لو قلتلك تعمل ايه هتسمع كلامي؟
2: ما اسمعوش ليه؟ مش انت امي وتهمك مصلحتي؟
0: سيبيه يا عبيطة، سيبيه سيبيه واجوزك سيد سيده.

0: سكتنا يعني.
1: مش عارفة يا ماما، مفيش طريقة تخلينا لين دماغه الناشفة دي؟
0: لا مفيش، اللي فيه طبعا ما بيغيروه.
2: ليه بس يا ربي كده؟ ليه حظي دايما زي وشي كده؟
0: وشك زي وش القمر، بس انت مش عايزة تحطي عقلك في راسك.
2: عبد الفضيل انسان كويس يا ماما.
0: كويس ايه؟ كويس ازاي لما هو مش لاقي ياكل؟
1: عارفة يا ماما، انا فعلا مش راضية عن عيشة العذاب اللي معيشها لي دي، بس بحترمه لانه انسان نظيف.
0: طبعا نظيف، نظيف قوي، انضف من الصيني بعد غسيله.

0: مساء الخير يا وش الخير.
1: آه فكرت يا عبد الفضيل؟
2: أيوه.
1: وقلت إيه يا عبد الفضيل؟
2: قلت لا إله إلا الله.
1: موافق على العرض ولا مش موافق؟ قلت لا ولا ايوه؟
2: قلت ايوه موافق.

0: كنت متأكدة انه حيوافق.
1: متأكدة يا فندم؟
0: ايوة.
1: متأكدة ازاي بس؟ ده نش فريقي. ده انا يا فندم عملت له بهلوان لحد ما وافق.
0: الصنف بتاع عبد الفضيل ده ما يقدرش يقاوم اغراء المال كتير. يمكن يقاوح شوية في الاول، لكن بعد كده يطب زي غيره.
1: المهم ان العبد لله نجح في مهمته.
0: مين العبد لله ده؟
1: ظريفة قوي يا فندم، ظريفة جدا والله.
0: يلا بلغ مندوب الوزارة وابعت هات الصحافة، عايزة العملية تتم في ميعادها.
2: مالك يا مؤاخذة متلخبط كده ليه؟
3: متلخبط؟
2: مش هو ده المنظر بتاعك اللي انا عارفه لمؤاخذة؟ عامل زي ما تكون يعني في حاجة حصل عندك من جوه.
3: انت بتشتغل ساعي ولا طبيب نفساني؟
2: عينك كلها نظر لمؤاخذة.
3: طيب اجل هات لي قهوة.
2: لا لمؤاخذة.
3: لا
2: انت شربت لمؤاخذة 7 قهوة في ظرف ساعة زمن. قولي انت كلت صنية البسبوسة ممكسرات لمؤاخذة ولا رجعتها؟ باين عليك يا مؤاخذة كلتها جميل.
3: تعرف تسكت؟
2: حاضر هسكت يا مؤاخذة، بس بقى يعني يا مؤاخذة كلم البوشي بيه.

0: جاهز يا عبد؟
1: ايوه.
0: عملت المطلوب في الكمبيوتر يا عبد؟
1: ايوه.
0: عبد الفضيل.
1: نعم.
0: ان كنت يا ابن الناس مش عايز تلعب اللعبة قول من دلوقتي، احنا لسه فيها.
1: لا هلعبها.
0: فكر كويس يا عبد الفضيل.
1: فكرت.
0: فكر تاني يا عبد الفضيل.
1: وبعدين في الملل ده.
0: طب قول لي بقى الرقم الفايز بالجائزة الاولى كام يا عبد الفضيل؟
1: 46 57 38 81.
0: تعجبني.

0: السيد مندوب الوزارة، السادة الضيوف، السادة الزملاء، يشرفنا حضوركم في هذا اليوم التاريخي الذي تعلن فيه نتيجة المسابقة الكبرى التي تقيمها الشركة سنويا لعملائها الكرام، حيث تقدم جوائز كبرى لا تستطيع أن تجارينا في تقديمها أي شركة تأمين أخرى.
1: تصفيق حال، تصفيق حال.
0: والآن يتفضل السيد أخصائي العقل الإلكتروني لإجراء السحب العلني. والآن يتفضل السيد أخصائي العقل الإلكتروني لإجراء السحب العلني.
2: الفائز بالجائزة الأولى صاحب البوليصة رقم 712-507.
0: كده يا سيد بوشي، هو ده اللي انت قلت انك مالي ايدك منه؟
3: خدعنا يا فندم، خدعنا يا فندم.

0: ايه اللي انت عملته ده يا عبد الفضيل؟ تتفق معايا على رقم وتطلع رقم تاني؟
1: وضحكت عليك وضحكت عليك وضحكت عليك وضحكت عليك واديت الحق لصاحب الحق.
0: طب اسمع بقى، انا هقول لك كلمتين اتنين، انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية بالكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويل،
0: يوسف

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الآن تتابعون معي حديث الدين للشيخ عبد القادر حسن الجحري بعنوان الصبر عند البلاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، خلق الله الدنيا والآخرة وجعل لكل منهما خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم المؤمن خصائص الدنيا وخصائص الآخرة. فالآخرة دار جزاء، والآخرة دار نعيم مقيم لمن نجح في هذا الابتلاء، والآخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في الابتلاء. الدنيا دار عمل، والآخرة دار تكريم. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. ونحن في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان. أنت ممتحن أيها المؤمن في كل شيء أعطاك الله إياه. أعطاك المال، فالمال مادة امتحانك. منعك من المال، فمنع المال مادة امتحانك. أعطاك صحة، فالصحة مادة امتحانك. منعك من الصحة ولو جزئيا، فهذا المنع مادة امتحانك. جعلك قويا، فالقوة مادة امتحانك. جعلك ضعيفا، فالضعف مادة امتحانك. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك أيها الإنسان. ومن أدق الأدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رزقتني صحة، اجعل هذه الصحة في طاعتك. رزقتني مالا، اجعل هذا المال من أجل الآخرة. رزقتني مكانة اجتماعية، اجعل هذه المكانة دعما للحق. وما زويت عني مما أحب، جعلتني مسكينا يا رب. يا رب اجعل هذا الفراغ الناتج عن المسكنة والحاجة في رضوانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يؤجر مرتين، يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر شيء أعطاه الله إياه. فهذا تمهيد، وهذه الآية موجهة للمؤمنين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله تعالى. لذلك حياة المؤمن حياة ابتلاء، لأن من أكبر مظاهر الابتلاء الحرمان. ما الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله؟ أنت حينما تبتلى لا سمح الله ولا قدر، والأدب النبوي أن تسأل الله العافية. الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من مكة إلى الطائف مسافة تقدر بثمانية كيلو مترا لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، وأغروا صبيانهم فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء يحتاجه كل مسلم، قال: يا رب، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تقلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. أما الأدب المذهل، لكن عافيتك أوسع لي، لذلك سلوا الله العافية، سلوا الله الكفاية، سلوا الله الصحة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، لأننا في دار ابتلاء، ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال، في البنين أحيانا، النقص في الصحة، لذلك موضوعنا هو الصبر، فالصبر ورد في القرآن الكريم ب93 آية، ولكن اخترنا بعض الآيات، وكل آية تغطي جانبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثرناهم من مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوتي الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وطواحيها والقاتل من خارج المدينة معهد فورق التوقيت. الآن تستمعون إلى مشرح وديع الصافي رحيم

الذكريات شواهد والأماكن تحتويها

سفر السينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. تحدثنا في حلقات سابقة عن حافة البلاد، وها نحن نستكمل الحديث عنها. حلقات عديدة شملت الحديث عن هذه الحافة لعظمها وكبرها، وأيضا نشأتها الأولى التي تعتبر هي النواة الأولى لنشأة مدينة المكلا. مدينة المكلا، هذه المدينة الساحرة التي احتوتنا جميعا، واحتوت القريب والغريب، احتوت الابن والحفيد، واحتوت أيضا ذكرياتنا وشواهدنا على هذه الحياة التي أمضيناها وأمضاها أجدادنا في مدينة المكلا.

يفرغون الطوابق الأرضية، الطوابق الأرضية في حافة البلاد، هذا الكلام مش في حافة العبيد ولا الواسط، في حافة البلاد اللي هي حافة البنقلة، حافة النوبة، حافة الهنود، شفتي حافة الجامع،

0: يوم الصباح يحصلون النهار يحصلون المحسن في المطبخ في السطح في الدري صالح زي الصحابة.
1: لا لا موجودة في حافة العبيد. موجودة في حافة العبيد الكيان أول ما قام في حافة العبيد بعدين نقلت بأيام الثورة إلى حلة وبعضها إلى خلف منطقة المغلب.

يعملون هناك توازن في عملية الأحمال في البيوت، إضافة إلى الأخشاب. الأخشاب بيوت حي الشهيد خالد بيوت فيها من الروعة والجمال، ولا لها أي نظير في أي حي في مدينة المكان. السنابيل والأساطير البحرية التي وصلت إلى الهند، إلى الشرقية الأسوي والأفريقي، وصلوا إلى حيدر أباد، إلى منيبار، إلى إندونيسيا، إلى جميع جزر الهند الصينية.

لأنه مستحيل واحد يدخل إلى أراضي بوذية لها من الأديان الغير الإسلامية وبيسمح لواحد يأتي يتدخل في خصوصيات ديانته. فهنا بيكون في نوع من الصدام، في نوع من العنف. فلكن الحضارة لبدهائهم وخبرتهم الجميلة فدخلوا هم تجار، وفي الباطن دعاء دين.

0: أعزائي المستمعين، مثل كل مرة كان بضيافتنا الأستاذ جلال عوض محقوس التربوي الجدير الذي حدثنا عن نشأة حافة البلاد وكل ما يتبعها من حياة اجتماعية وأيضا من تقسيمات داخلية داخل هذه الحواف، سواء من مقادمة أو من نظام اجتماعي لهذه الحافة في ثلاثة مراحل تقريبا. هذه الحافة التي مثل ما ذكرنا قبلا أنها النواة الأولى لنشأة مدينة المكلا. نرحب بالأستاذ جلال عوض محقوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: الصراحة زي ما قلت لك قبل في الحلقة اللي طافت أنه قلوبنا تعتصر على أسماء وجدت ولا نعلم المعالم التي كانت سميت عليها، زي ما قلت النوبة، هناك قلعة النوبة، هذه لو وجدت لحد الآن بتصير مزار وموقع سياحي.
1: للأسف طمست العديد من
0: المعالم، صارت السياحة عندنا
1: العالم والآثار الذي مرتبطة بهويتي وتاريخ المنطقة،
0: كان بتدعم الجانب السياحي وبالتالي الجانب الاقتصادي للمدينة. نعم،
1: هو المدينة معلمها الجميل والخلاب انتهى يا رول، عاد تبكينا بارك الله فيش، شفت كده هي.
0: نعم.
1: المدينة كانت البحر يحتضنها، معنا لاشع فيها في بيوتها. تخيلي جداتنا رحمة الله عليها عندما يحدثون نحن يقولون في وقت الخريف يفرغون الطوابق الأرضية، الطوابق الأرضية في حافة البلاد، هذا الكلام مش في حافة العبيد ولا الواسط، في

0: حافه البلاد اللي هي حافه البنقلي، حافه النوبه، حافه الهنود، شفت حافه الجامع. هذا البحر في وقت الخريف المد حقه يكون زياده، فيطلعون من الطوابق التحتيه الى الطوابق العلويه، فالطوابق التحتيه يدخلها الماء. تخيلي شرفيه من النافذه تصلي البحر محاط بش من كل الجهات، يدخل المطبخ
1: مدينه البندقيه
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فقال انه عندما يطلع البحر في هذه الطوابق بعد ما تتم عملية الجزر، يخرجون الصباح يحصلون اللهاو، يحصلون المعسل في المطبخ، في السطح، في الدري، صار زي الصخاوي، صارت البيوت زي الصخاوي. من يصدق ان مياه البحر القوية اللاطمة صمدت فيها بيوت المكلة؟
1: صحيح، هذه النقطة كنت بذكرها. انه كيف هذا المد والجزر كان ملاصق.
0: انا متحدث لشلال.
1: نعم،
0: البيوت اول ما ظهرت العمارة، يعني عمارة البناء في مدينة المكلة هي العمارة الشبامية، وهي العمارة التي لاقت انتشار في جميع ارجاء حضرموت اللي هي من الطين هذا. واول ما ظهرت العمارة الشبامية في حافة البلاد، وفيما بعد جاءت العمارة الدوعانية واخذت الطابع الجبلي لحافة الحارة. فالعمارة الطينية في لحافة البلاد هي العمارة الشبامية، وهي تعتبر العمارة الأقدم لحضرموت. ما استدامت هذه العمارة البيت؟ ليش؟ لأنها من الطين، من اللبن، والرطوبة لعب دور. معنى البيت المدة الافتراضية حقه لا تتجاوز 60-50-70 سنة إذا ما كانت هناك صيانة مستمرة ومتواصلة في عملية الترميم وذلك، فهي حالة مرهقة. فتركوها أهل البلد، جاء القعيطي وجاب الطابع الهندي. القعيطي نحن قلنا نقل حياة غير عادية في مدينة المكلة، رغم أن أهل البلاد كانوا حبهم وولاهم للكسادي. والكسادي هو حكم فترة أكثر من القعيطي في المكلة، والكسادي حب أهل المكلة. حتى عندما أتى الكسادي إلى مدينة المكلة لم يأتي بقوة، ولم يأتي بعنف، ولم يأتي بالسلاح وبالهيمنة وبالبلطجة، لا بالعكس، جاء هو سفونه ودوحة وبكل برود، وسكن، اعتبر نفسه جيز من جيز الناس اللي دخلوا المدينة. لكن الرجال كان عنده تطلع، وهو جم الصراع داير في الشحر بين البريك والكثير ضده. فأتى بأسطوله وبقواته إلى مدينة المكلة، ودخل بطريقة مسالمة، لا ما آدى أهل المكلة. وقال وشفت كلامي، وبدأت فترة حكمه. وبعد فترة حكمه قوى أركان دولته، يقولون فرض نوع من الجبايات والضرائب والحكر على الأرض. فقاموا أهل البلاد قالوا له على من هذا القرار؟ من هنا يأتي العياف عقار حافة
1: هذا، لا هي مطالبة بحق
0: طبعا. أيوة، فهنا قال لهم لا، هذا مطالب من أتى بعدي. أما أنتم أهل الأرض، فأنتم أهل الأرض وأنتم لكم الامتيازات الخاصة. وعملوا مع الكسادي فترة طويلة، ودخلوا في حكمه، وقدموا له كل ما يقدرون يقدموا له لأجل إبقائه في مدينة المكلة.
1: نعم.
0: يا القعيطي، وطبعا قصة القعيطي والكسادي هذا قصة طويلة، عندما شكلوا حلف عسكري ضد القوى المناوعة لهم في غيل باوزير، في الصداع، في الشحر. وإن شاء الله يكون الصورة واضحة
1: للمستمع
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. فتاريخ مدينة المكلة وخاصة حافة البلاد تاريخ كبير وتاريخ عريق وتاريخ جميل جدا. للأسف الشديد نحن نقول الدراسات الأكاديمية ما طرقت هذا الجانب، ولم تعطيها هناك حقه في نشأته، النشأة الأولى مثل ما تحدثنا فيما سبق. فالقعيطي جاب الهوية العمارة الهندية. شوف العمارة الهندية كيف قامت العمارة الهندية. طبعا التقافة يعتبر الآن دخل التقافة غريبة لحضرموت، معنا أول نمط معماري دخل حضرموت دخل مدينة المكلة. أول نمط دخل مدينة المكلة، وهذا النمط غير الهوية الحضرمية الموجودة كانت في مدينة المكلة، وحلت محلها بنسبة 70-80% من العمارة الهندية. العمارة الهندية قامت من خامات البيئة، ماشي فيها مستورد، الحصى من الجبل، الكتيب اسمه كتيب كافي نفسه، في عمل كتيب كافي نفسه، هذا الروينة ما كما عندنا الروينة كتيب كافي نفسه، يأتي هذا أيام الخريف. معنى والحصاء من الجبل ومن البحر الخرشع. معنى وقت الخريف البحر يبلف الشعاع المرجانية، الأحجار الكبيرة المرجانية هي خفيفة وكبيرة، واستخدمها آباؤنا وأجدادنا في عملية البناء. والكتيب الكافي نفسه هو كتيب رمادي مايل إلى لون الإسمنت رمادي، وفيه سحيق من الصدف المرجانية، سحيق من محاحير البحار مثل البقار وغيرها من المحاحير والصدف الموجودة دقيقة، وفيها من الحصر الصغير اللي قد ما يراها الإنسان زي أصغر من حبة الطعام. هذا الكتيب كافي نفسه يخلط مع النورة الجص اللي هو من
1: الكيران، يجيبونه
0: من الكيار، من الكيار هو حصى أحمر جبلي يحرق ويعمل في معامل خاصة تسمى بها الأكيار، وتخلط بهذه
1: تقريبا في حصاحصي موجودة حاجة.
0: لا موجودة في حافة العبيد،
1: في حافة العبيد
0: موجودة في حافة العبيد الأكيار أول ما قامت في حافة العبيد، بعدين نقلت في أيام الثورة إلى حلة وبعضها إلى خلف منطقة المغلية. شفت كلامي؟ والحصاء الجبلي الوبر الآن طرحين تشرين شدورة في حي الشهيد خالد من حافة البلاد، بتشوفين البيوت اللي زالت عادة إلا ما اليوم موجودة فيها الحصاء الحجري، الصرف يسمونه صرف، وضع صغير حتى عملية البناء تكون فيها متعبة ومبطية. أيوة، إضافة إلى الخرشة اللي تكلمت فيها أنا، الخرشة حال اليوم بمثابة الطوب الأحمر، عندما تكون أحمال البيت تبدأ من تحت أحجار ومن فوق العلوي الطوابق العلوية الثاني والثالث والرابع مثلا يقع من الخرشة لأنه خفيف، فيعملون هناك توازن في عملية الأحمال في البيوت، إضافة إلى الأخشاب. الأخشاب بيوت حي الشهيد خالد بيوت فيها من الروعة والجمال ولا لها أي نظير في أي حي في مدينة المكلا. فيها الخشاب البورتي، فيها الساج، شايف كلامي، فيها الجاوي، فيها النقوش، معناها الأخشاب أتت من الهند، من حيدر أباد، من منيبار، جابوها أجدادنا وآباؤنا، معناها بمثابة هذه الأخشاب أنا أقول لك مدتها الافتراضية أقوى من الجسور الصبة اليوم. بيوت عندنا في مدينة المكلا تجاوزت أكثر من 200-150 سنة، لا زال العود فيها قوي مقاوم لعوامل التعرية على قولنا. هذه المواد البناء، مواد البناء التي استخدمتها استخدمها في مجال العمران هي من خامات البيئة، كلها من خامات البيئة، ودائما طريقة علمية وطريقة هندسية. أي شيء من خامة المجتمع يكون مدته الافتراضية أقوى لأنها تتحمل
1: العوامل الطبيعية،
0: ظروف المناخ وظروف كل شيء. عكس الطين كان، نحن يقولون في المكلة لا تنكش الطين يا مسكين، معناه بتروح بترمم سترة تخرج السترة الثانية كلها، لكن هذا سبحان الله يوم ولا من أعماق البحار البحر يلطم فيها ما تتأثر،
1: يعني بطلع كم سنة سنين على ما
0: بالضبط.
1: نعم،
0: فهذا النمط المعماري الهندي انتشر بعدين في مدينة المكلا بصورة كاملة، ودخلت فيها الثقافة الهندية في النوافذ، في الأبواب، في النقوش، في أشياء كثيرة.

0: مدينة المكلا لا يوجد فيها نوافذ إلا في حافة البلاد وراء باب الاستفان. أنا من أبناء حافة العبيد، ما يوجد ناخوذه ولا يوجد في الحارة ولا يوجد في برع السدة، النواخيد كلهم يوجدون في حافة البلاد. وهذه الأسر التي سبق وأن تحدثت عنها هم من أبناء هذه المنطقة. في كان ناخوذه في الحارة اسمه بهيال، ولكن هو من أصول الحامي،
1: من نواخيد الحامي،
0: من الحامي، مو نواخيد الحامي، هو سكن فترة وعاش في الحارة وفترة طويلة وليست بقصيرة، ولكنه يرجع في النهاية من مرجعيات ونواخيد منطقة الحامي. ولا زالت الحامي تفتخر وتعتز بهيال إلى هذه اللحظة. وكتبه أحد المؤرخين والكتاب الذي كتب الكلدي محمد قاسم الكلدي، ساق كتاب السفينة قبل الماكينة، كتاب جيد ممتاز. السفينة قبل الماكينة، أن السفينة كانت بالشراع،
1: نعم،
0: الماكينيات اللي فيما بعد، فحتى تسمية المقال للكتاب كان جميل جدا. تطرق لنواخيد الساحل الحضرمي بشكل عام،
1: الساحل الحضرمي
0: بشكل عام تطرق، أخذهم بالتدرج. نحن في منتدى البلاد الثقافي الاجتماعي دولنا عمل متلفز عن الملاحة البحرية في مدينة المكلا أيام الحكم القحطي، أيام السلطنة القحطية، وعرفنا المشاهد كيف تتم آلية السفر، وكيف يتم تحديدها، وكيف يتم إبلاغ الناس في داخل المكلا وخارجها. فهذا الكاتب محمد قاسم
1: الكلدي
0: رحمة الله عليه أشار، وبهيال مسجل في الكتاب من ضمن نواخيد منطقة الحامي. وأنا قمت بزيارة لهذه الأسرة في قبل حوالي 4-5 سنوات، وزرت ابن هذا الناخوذي وهو كان من أبناء مدينة المكلا وساكن. فحافة البلاد التنخدة تمت في هذه الرقعة الجغرافية، وهم الذي أداروا السنابيق والأساطيل البحرية التي وصلت إلى الهند، إلى الشرقين الأسوي والإفريقي، وصلوا إلى حيدر أباد، إلى منيبار، إلى إندونيسيا، إلى جميع جزر الهند الصينية. وصلوا هذا النوخذة. أما الربان قد في ربابنة داخليين محليين لسقطرة، للشعر، لعدن ممكن، لكن هذين الملاحين اللي سلكوا طريق الملاحة الدولية فهم يعتبرون أصحاب خبرة وكفاءة ودراية بالعموم، وهم كلهم شجعان حتى يتواصفون بهم الناس في في في المجتمع اللي دي عايشه. طبعا أنا نقلت المعلومة من الناس عايشتهم وجلست معهم، وإضافة إلى أهلي، أهلي ناس طرقوا هذا الجانب من طرف والدتي ومن طرف والدي، أيضا طرقوا هذا الجانب. فعندما يتكلمون عن النواخيد وعن شجاعتهم وعن حنكتهم وعن خبرتهم وعن أيضا تصرفاتهم داخل، كانت فيها نوع
1: يعني أسلوب حتى التعامل،
0: طبعا في نوع من العدالة، في نوع من التساوي،
1: والدين المعاملة.
0: طبعا
1: الحين بندخل من هذه النقطة، إنهم هم وصلوا إلى مستوى الملاحة الدولية، يعني وصلوا إلى دول مجاورة سواء في الشرق الآسيوي أو الأفريقي. طيب خلال هذه العملية، هو طبعا معروف أن حضارهم تم عبرهم نقل الإسلام والقيم الإسلامية إلى هذه الشعوب، هذه الدول. أول فائدة من هذه الملاحة الدولية كانت نقل ومعرفة الدين الإسلامي. نقطة مهمة جدا في الملاحة الدولية هي القرصنة أو الحدود الإقليمية في البحر لكل دولة، هل كانت مرسمة في هذاك الوقت؟
0: والله أعتقد ما فيها كانت ترسيمة، هي تعتبر أرض الله، يأتي من يأتي إليها.
1: نعم.
0: نحن كانيون العمانيين عندنا، ما نقول لهم نحن كانكم دخلتوا بحارنا، ما نقول لهم الصوماليون، ما قلنا، وهي هناك كانت
1: وكان برضو
0: وسيلة للعيش.
1: أهل البلاد نفس الشيء كانوا يتركون هذه الدول،
0: أهل المكلة يمكن والساحل بشكل عام ما فيش هناك أي صدام مع أي جهات أخرى. جهات يقول لك لا لا تدخل بلادي أو شمل القبيلة، هذا ما أعتقد، أنا في وجهة نظري ما أعتقد، لأن المكلة استقبلت أجناس من كل مكان، من كل مكان. أهلاتنا قالوا الدراويش كانوا يجون، حتى السنابيق الإيرانية وصلت للمكلا، الخليجية بشكل عام، الأفارقة. وهذه الملاحة البحرية عكست ثقافتنا وأخذت واستوردت، صدرت واستوردت ثقافات
1: متنوعة، هي نقطة الانفتاح.
0: بالضبط. الحين أنا أقول إيش أنت على الحضارة. طبعا هجرة الحضارة تمت في فترات متباعدة، هجرة أولية هجرة ثانوية. مثلا هجرة الحضارم للشرق الآسيوي، في هجرة قبل ما تقوم المكلة،
1: إيش سببها؟
0: قبل ما يكون فيها ميناء منظم وفيها السنابيق المعروفة هذه اللي خاضت البحار والمحيطات
1: الباري
0: أيوة. فكانت الناس تسافر من مدينة الشحر، ومدينة الشحر هي من أعرق المدن الحضرمية ما قبل الإسلام. وأيضا المناطق الشرقية اللي هي الحامي قصيعر الريدة. ثم جاء دور المكلة أيضا في الهجرة في العصر الحديث هذا والمعاصر. أقول لك شنو، طبعا سافروا للحضارم، أتوا من الوادي من الأودية، أودية حضرموت المتعددة والمترامية الأطراف، من وادي حجر، من وادي دوعن، من وادي عامد، من وادي بسيلي، من وادي حضرموت، أتوا وهاجروا، هاجروا عبر البحر. طبعا هم ما بيوصلون إلا عبر البحر، الوسيلة هي
1: أيوة.
0: والوسيلة المتاحة كانت هي الموجودة والأسهل والأسرع هي وسيلة البحر. وصلوا إلى الهند، وطلعوا بعدين من الهند لمنطقة مليبار، وتدرجوا بعدين في سنابيك صغيرة هندية الأصد والمنشأ، إلى أن وصلوا إلى جاوة. أنا من خلال اطلاعاتي وقراءتي للهجرة الحضرمية في الشرق الآسيوي، فهم الحضارم راحوا في الظاهر تجار وفي الباطن دعاة دين، لأنه مستحيل واحد بيدخل إلى أراضي بوذية لها من الأديان الغير الإسلامية وبيسمح الواحد يأتي يتدخل في خصوصيات ديانته، فهنا بيكون في نوع من الصدام، في نوع من العنف. فلكن الحضارم لبدهائهم وخبرتهم الجميلة فدخلوا هم تجار، وفي الباطن دعاء الدين. كيف الباطن دعاء الدين؟ طبقوا المبادئ والقيم الإسلامية من خلال البيع والشراء، وعاملوا الناس بالحسنة
1: وبطيب النية،
0: بطيب النية. والحضرمي دائما يطرح بصمة، أي منطقة يوصلها ويطوط أقدامه فيها لازم يتزوج. فتصاهروا مع الشعوب، وهذا التصاهر وهذا التزاوج أعطى للحضرمي قوة. مثلا في أندونيسيا الحضارم هكذا دخلوا ومارسوا تجارتهم وطبقوا المبادئ والقيم والتعامل الجميل، حبتهم الناس، إضافة بعد ذلك تزاوجوا. يقول واحد من أصدقاء النت هو من أندونيسيا، من أصول أندونيسية وليس من أصول حضرمية، هو من الملايو، صديق لي في الانترنت في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لي أنتم الحضارم فظيعين. قلت له غير إن شاء الله خير. قال لي تمتلكون من الدهاء ومن قراءة المجتمعات اللي
1: فراسة فضيعة،
0: فراسة فضيعة. فقال يا بالآلية اللي كنت شنا فيها التزاوج والتسامح والتنازل والحب والعطاء، معنا
1: في عمر المجتمع،
0: معنا طبقوا مبادئ الدين. يا هذا الناس قبلت إيش من دين هذا؟ قالوا دين الإسلام. دخلت الناس، أكبر قوة أعجمية دخلت في دين الله أفواجه هم على يد أجدادنا وأسلافنا الحضارة بالمعاملة،
1: سواء بالمعاملة حتى بالفتوحات. يعني المعاملة هي أكبر أثر على المجتمعات.
0: من اللي قام حركة التحرر ضد الهولندية في أندونيسيا؟ هم اثنين حضارم أبناء من أسرة آل بن شهاب، لقوا أول وكالة أنباء داخل أندونيسيا. خرجتنا احنا من الحويف ولكن هي انطلاقتها من الحويف هي لك معلومة. هذا الكلام طويل عريض، شكلوا وكالة انباء وهيئوا الشعب ان يثور على هذا المستعمر الغاشم داخل اندونيسيا. قام المستعمر وصدر قرارات تعسفية على العرب، الرحيل من الارض. من العرب؟ هم الحضارم. قاموا لهم الشعب الاندونيسي، قالوا لهم كيف ديلوا قدم اخواننا وعيال عمنا، كيف نطردهم؟ الا انتم بتخرجوا من برا. وفعلا قالوا الى الهولنديين. فالشيء بالشيء يذكر. فاجدادنا الحضارم هجرتهم كانت للشرقين الاسيوي هي هجره سلام، صدروا ثقافتهم وعرفوا الناس بثقافتهم واستوردوا الثقافات الجميله. الثقافات الرذيله تخلوا عنها، ما قربوها،
1: هم غيروها اصلا في المجتمعات ذاتها، فكيف سينقلوا؟

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. هناك المزيد من الحلقات المشوقة والتي ستضيف لكم الكثير من المعلومات حول مدينة المكلا منذ نشأتها. كونوا معنا، إلى اللقاء.
1: الحويف، برنامج أسبوعي

0: تخلط الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا، ونحن في النجم الرابع من نجوم فصل الخريف، وهو نجم سهيل، والذي يبدأ في العاشر من شهر أغسطس وينتهي في 22 من شهر أغسطس الجاري. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الزراعة المبكرة للموسم الشتوي تبدأ مع حلول نجم البلدة، حيث تبدأ الأجواء نسبيا في التحسن، ومع توالي نجوم فصل الخريف تكون الأجواء ملائمة معظم محاصيل الموسم الشتوي، خاصة محاصيل الخضار. وهنا عليكم إخواني المزارعين الاستعداد والتجهيز للموسم والبدء في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة. وأيضا هناك محاصيل متعددة، وعدم الاعتماد على محصول واحد فقط أو محصولين، لأن الأجواء مهيئة لزراعة معظم المحاصيل، والتركيز على المحاصيل ذات التسويق والطلب مثل محاصيل البصل وأيضا الطماطم والبسباس والبدنجان والكوسة والقرع أو الدبة والبامية، وكذا الخضار الورقية مثل الشبرم والحلبة والضبح والبامية والفجل والجرجير وغيرها. إخواني المزارعين، للحصول بإذن الله تعالى على إنتاجية أعلى، عليكم اختيار الشتلات السليمة الموثوقة والمطابقة للصنف المطلوب والخالية من الآفات الحشرية والمرضية، مع الانتظام

مفتتح البرنامج. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعد محاصيل الحبوب خاصة محصول الذرة بجميع أصنافها الريسي والبطين والبيني وبو علي وغيرها من الأصناف المحلية في مناطق ساحل حضرموت أحد محاصيل الأمن الغذائي والتي يجب أن نحافظ عليها، وأن تتدخل السلطات المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية في دعم المزارعين وتقديم لهم البذور مع الأسمدة لتحفيز وتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية لمحصول الذرة للحصول على البذور وأعلاف القصب. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، علينا الاستفادة من مشروع دعم المزارعين المحافظين على محصول الذرة صنف الريسي في معايين غير باوزير، والذي يعد من أجود وأفضل الأصناف المحلية، والذي ينفذ للعام الثالث على التوالي، والذي يحين حصاده في هذه الفترة وفي نجم سهيل من كل عام، حيث دشنت السلطة المحلية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت ومديرية غيل باوزير وجمعية الغيل التعاونية موسم حصاد سراب الذرة الريسي لهذا الموسم 2026، وذلك في مطلع هذا الأسبوع وبتمويل من المؤسسة الطبية الميدانية.

إخواني المزارعين، إخواني المجيدين الزراعيين، إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم نضع بين أيديكم أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري، تجنبوا تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس. احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب، وذلك لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. إدارة التسميد، توقفوا عن التسميد النيتروجيني مثل سماد اليوريا أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية، الملش الطبيعي، قوموا أخواني المزارعين بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التظليل والرش الرذاذي، إن أمكن استخدموا الشباك الواقية لتظليل المحاصيل الحساسة أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ أي الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. ونحب أن نوجه هذه الرسالة بأن الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات ضمان بإذن الله تعالى لسلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم. معا لنحمي أرضنا وخيراتها.

إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، تم صباح يوم السبت الموافق 15 من شهر أغسطس 2026 تدشين حصاد الذرة الرفيعة للموسم الحالي، ويعد هذا المشروع في سنته الثالثة على التوالي، إذ بلغت المساحة الإجمالية المستهدفة من مختلف المعايير حوالي 157 فدان بنسبة تزيد عن 150% عن الموسم السابق لأكثر من 300 مستفيد. وهنا نؤكد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية، كونها تدخل ضمن مفهوم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية، وتخلق أثرا جيدا في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتشجيع زراعة هذا المحصول سنويا في جميع مديريات ساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، شهدة مناطق زراعة الذرة الرفيعة في مديرية غيل با وزير تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة أو كما يسمى بمحصول الشول بعد موسم زراعي ناجح، استطاع من خلاله المزارعين القيام بكافة العمليات الزراعية الخاصة بمحصول الشول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد. وقد حضر حفل التدشين مدير عام السلطة المحلية بمديرية غيل با وزير الأستاذ وديع أحمد جوبان، ومدير عام هيئة الأبحاث بالساحل الشرقي الدكتور أمجد أحمد باقويقو، ومدير مكتب الزراعة بالمديرية والمهندسين المشرفين. وكان برنامج الأرض الطيبة حاضرا أثناء تدشين الفعالية، والتقى بعدد من المزارعين المستفيدين من برنامج الشول، وإليكم هذه اللقاءات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، نحن اليوم في منطقة أو في معيان الحرث في منطقة القارة بغلب وزير، نشهد هذا اليوم تدشين مشروع السراب أو ما يسموه الحصاد الذرة الرفيعة أو كما يسميه مزارعي الغيل محصول الشول. ويسرنا في هذا الصباح الجميل أن نلتقي مع أحد الأخوة المستفيدين من هذا البرنامج، الأخ
2: معك الأخ أحمد محسن اليزيدي، مزارع مستفيد من هذا الشول. طبعا نشكر إذاعة الأرض الطيب على هذا النزول الميداني، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على حرصهم على هذا المنجز الرائع. طبعا هذه المرة يكاد يكون كل المزارعين ما شاء الله تبارك الله يعني في معيان الحرث سووا موسم الشول، احنا نقول له الطعام. طبعا هو بتمويل من منظمة FMF الطبية الميدانية وتمويل من الغذاء العالمي، نشكرهم جدا على دعمهم المتواصل للمزارعين.
1: طيب أخ محسن، أخ أحمد، طبيعة الدعم اللي قدمتكم لكم المؤسسة الطبية المدنية، إيش قدمتكم بالضبط في هذا المشروع؟
2: في هذا المشروع بالذات قدموا نحن أسماد، دعموا نحن بالسماد.
1: إيش من السماد بالضبط يعني قدموا؟
2: السماد اليوريا، هذا السماد الأبيض، السماد اليوريا.
1: وإيش عادر؟
2: هذا
1: السماد الأسود فيه،
2: هذا قدموا نحن السماد، أيوة سوبر فوسفات. نعم قدموا نحن السماد الأسود سوبر فوسفات، وقدموا نحن اليوريا السماد الأبيض. فنشكرهم جدا على دعمهم للتواصل للمزارعين، وبإذن الله وإن شاء الله أن يستمر هذا الدعم. ونشكر أيضا مكتب الزراعة على نزولهم هذا اليوم وحرصهم المتواصل بالنزول، كما نشكر المهندسين فهم متواصلين معنا دائما في كل فترة ينزلون إلى مزارعنا و
1: طيب كيف
2: يتفقدون الزرع.
1: طيب أحمد، أخ أحمد، كيف طبيعة الدعم الفني اللي يقدم لكم المكتب الزراعة بالغيل؟
2: مكتب الزراعة بالغيل صراحة ممتاز جدا دعمهم، فهو ينزلنا مهندسين مشرفين مختصين في هذا المجال، فالحمد لله وله الحمد والمنة على هذا الشيء، إنما يدل على شيء، إنما يدل على حرص مكتب الزراعة على الموسم هذا وعلى نجاح هذا الموسم، والحمد لله.
1: طيب أنا أخ أحمد، نشوف الحصاد أو المحصول ما شاء الله يعني عند بعض المزارعين تفاوت، يعني إيش سبب تفاوت إن البعض عنده يعني محصول ممتاز والبعض عنده محصول يعني بدرجات متفاوتة، إيش السبب بالضبط؟ يعني ليش ما يكون كله يعني محصول في يعني في مستوى واحد؟ في هل هناك في أسباب أو إشكاليات يعني؟
2: والله نعم في أسباب، نعم في أسباب. الأسباب قد يكون إلى نوع التربة، نوع التربة في من مزرعة إلى مزرعة يختلف نوع التربة، فأحيانا تكون تربة ناقصة من المواد
1: تغذية يعني.
2: تغذية نعم تكون ناقصة المواد تغذية. فهذا يحصل في ضرر لهذا الأرض، فيكون الزرع مختلف يعني تحصل في مكان جيد في مكان ضعيف.
1: طيب ونسبة طبيعة البذور، بذور الذرة هل يعني مصدر موثوق أو كيف؟
2: البذور نعم البذور مصدر موثوق، لأن نحن عندنا البذور بالنسبة لمعيان الحرث يعني لازم البذور تكون من معيان الحرث نفسه. معيان هذا جبت بذور من حق سيئون أو من حق تهامة أو من حق الحديدة، ما بتسوي نحن شيء طعام يعني، ما بتسوي شيء إنتاج، لكن البذور تكون ضروري تكون من نفس الموقع من نفس.
1: طيب سؤال آخر ثاني يا أخ أحمد، بالنسبة للآن موسم الحصاد، هل هو الآن يعني الموعد المناسب للحصاد أو يعني بكرته أم تأخرته؟ الموعد الأمثل للحصاد،
2: الموعد الأمثل جدا
1: أعتاد عليه يعني.
2: أيوة نعم الموعد صراحة الموعد الأمثل وهو موعد حصاد الذرة يعني. الحمد لله والمنة الكل حصد موسم الذرة في موسمه في وقته، فلله الحمد والمنة الكل يعني حصد في وقت حصاده.
1: طيب نود توجه كلمة أخيرة لإخوانك المزارعين وأيضا ببرنامج الأرض الطيبة.
2: نشكر الأرض الطيبة على نزولهم هذا، فنذل على شيء فإنما يذل على حرصهم وعلى محبتهم لهذه المزارعين. كما نشكر برنامج الغذاء العالمي، نشكر FMF المؤسسة الطبية الميدانية، نشكر كل من ساهم في هذا المشروع أو إنجاح هذا المشروع، نشكر مكتب الزراعة بالغيل، نشكر السلطة المحلية، نشكر مهندسين على نزولهم الدائم إلى موقع المزارعين، نشكر كل من تعاون وساهم معنا في هذا المشروع وفي جميع المشاريع التي أقيمت للمزارعين. كما نحث السلطة المحلية وإدارة الزراعة على دعم المزارعين، لأن الوضع صراحة الكل يعرف الوضع متردي بالنسبة للمزارعين، فالمزارعين بحاجة إلى دعم. نتمنى من مكتب الزراعة، نتمنى من السلطة المحلية ألا تتوانى عن مثل هذا الدعم للمزارعين. نشكر طبية المدنية، نشكر الغذاء العالمي، ونتمنى أن يستمروا في دعمهم للمزارعين.
1: شكرا أخ أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نرى محصول شول هذه السنة متميز عن الموسم الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلة، ويسرنا أيضا أن نلتقي مع مقدم معيان الحرث، معانا المهندس أحمد
3: محمد أحمد لي معيان الحرث. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر برنامج الأرض الطيبة على هذا الحضور اليوم والتدشين في موسم الصرايف الذرة الرفيعة، وأيضا نشكر السلطة المحلية ومدير مكتب الزراعة غالب وزير على حضورهم تدشين هذا حصاد الموسم لهذا العام.
1: طيب أخ محمد، اليوم طبعا هو اليوم يعني تدشين موعد صراب الذرة أو ما يسميه مزارعين الشول، هل هو هذا الموعد مناسب يعني البدء الصراب؟
3: نعم هذا الموسم يعني هذا الموعد يعني مناسب يعني الذرة يعني كان البذر في تاريخ 1/5 طبيعي يعني الممتاز الوقت المناسب هو 15/8
1: يعني كم أشهر يعني طولة نمو المحصول بالضبط؟
3: 3 أشهر ونص.
1: طيب ما هي الخدمات اللي قدمتوها للمزارعين في هذا الموسم بالتحديد يعني؟ إيش اللي أعطيتوه للمزارع؟
3: في الكات يعني الدعم من البداية متقدم من المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف مكتب الزراعة والسلطة المحلية المديرية، يعني في من إشراف ومتابعة للمحصول، فتم تقديم للمزارعين السماد اليوريا وسماد الفوسفات، وأيضا تم تقديم لهم بعض الدورات الري المناسبة يعني في أوقات مناسبة.
1: طيب في بالنسبة للمعوقات أكيد طبعا أي مشروع له معوقات وله صعوبات، في الأصعب أو يعني ما هي أهم المعوقات اللي يعني عاقبتكم في هذا المشروع أو أن الأمور مشت يعني بسلاسة؟
3: في السنوات الماضية نعم كان في عاقة، لأنه كان في حكم أنه كثير مزارعين تركوا زراعة محصول الذرة الرفيعة، لكن في هذا العام يعني وبعد من سنوات سنتين ماضية في الدعم من هذا في هذا المجال في زراعة الذرة الرفيعة، الحمد لله أنه في السنة هذه لم تكون أي معوقات، وكان إقبال كثير كثير عندنا في ميال الحارث في زراعة محصول الذرة الرفيعة.
1: طيب المساحة المزروعة بالضبط كم المساحة المزروعة؟
3: المساحة المزروعة في بإجمال في مديرية غلب وزير تقريبا 157 في الدهن، وفي ميال الحارث 280 قدام، أي ما يعادل 70 في الدهن تقريبا.
1: اوكي طيب تنظيم دورة الري، طبعا نحن معروف انه محصول الذرة يعني يحتاج الى ري يعني منتظم، كم عدد الدورات تقريبا اللي تم تقديمها
3: هنا في ميال الحارث؟ يعني عندنا نحن التربة قليل طينية يعني تحتفظ بالماء يعني المحصول الذرة يعني الرفيع عندنا يحتاج من 4 إلى 5 ريات خلال موسم كامل، وهذا يعني معهم تقريبا السنة ده 5 ريات منتظمة على طول 3 أشهر.
1: بنسمع انه في هناك في نهاية النضج السنابل في مشكلة الطيور، هل يعني وضعتم كخبرة يعني قديم، هل وضعتم خطة لمكافحة هذه الظاهرة ظاهرة الطيور؟
3: الطيور كانت في السنوات الماضية، أما السنة ذي كان الطير قليل يعني تقريبا، يمكن التغير في المناخ أو شيء قلفة من الطيور أو كثرة الغربان أو شيء، أن الطير السنة ذي كان قليل، وأيضا المساحة المزروعة يعني أكثر من السنوات الماضية بكبير يعني كثير جدا، وهذا ما وزع الطير على جميع المحاصيل، فلم تكون هناك أي يعني الطيور يعني ضرر من الطيور كثير. وايضا في بعض المزارعين يقوم بانه يشرح مع حق المصطلح اي يحرس الطعام حقه من الطيور، في يعني ينشئ
1: يعني يطرد الطيور، يعني
3: بعض المزارعين يطرد الطيور من الحق حقه خاصه في اخر فتره.
1: طيب توقعاتكم بالانتاجيه يعني توقعات تقريبيه يعني انتاجيه الشغل هذه السنه كيف تتوقع ان شاء الله؟
3: إنتاجية الشغل هذا السنة يعني كانت من أحسن إنتاجيات، يمكن عم أذكر إنه في السنوات هذه العشر الأخيرة إن هذه السنة الحمد لله أكثر إنتاجية في ميان الحارث، ونتوقع إنه القدم أو القدم ينتج كيسين إن شاء الله، هذا المتوسط، وفي بعضها تنتج ثلاثة ونص، لكن المتوسط كيسين ونص للقدم.
1: طيب ولا بالنسبة للأسعار كيف توقع أسعارها؟ يعني أسعار معروف إنه الأسعار كانت سابقا شوية يعني مرتفعة، يعني هذا السنة كيف بتكون أسعارها؟ هل بيكون في انخفاض أو بتحافظ على
3: الأسعار؟ كانت في السنوات الماضية كانت يعني كانت شبه منعدمة في مديرية غلب وزير هذا الصنف الرئيسي، لكن بعد التدخل في السنة الأولى إنه تم الحفاظ على المحصول، وفي السنة الثانية تم أيضا زيادة الإنتاج وقل سعرها من 23 إلى 15 ألف، وحكم أن هذا السنة كان إقبال كثير والحمد لله إنتاجية طيبة، نتوقع أن السعر ينخفض أقل من 10 ألاف للقصعة.
1: طيب كلمة أخيرة أخ محمد تقولها في نهاية هذا اللقاء؟
3: الكلمة الأخيرة نقول أنه نحب أن نوجه الشكر لكل الداعمين لهذا المشروع على دعمهم على المزارعين، ونختص بذلك المؤسسة الطبية ومكتب الزراعة والسلطة المحلية بغلب وزير ومكتب الزراعة، وذلك على متابعتهم للمحصول وحرصهم على مصلحة المزارعين، وأيضا نشكركم على هذه المقابلة في برنامج الأرض الطيبة.
1: محمد أحمد قوضح، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلتقي بك في لقاءات القادمة.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء فيه. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط وبرامج منظمة أكشن فور هيومانتي الدولية في المحافظة وما تنفذه من مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية تستهدف دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بين مدير القطري لمنظمة أكشن فور هيومانتي محمد بحشوان بحضور المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. جاء ذلك خلال لقاء اليوم بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر ونائب المدير العام للشؤون الإدارية الدكتور عفاف بدريس والمدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة منى بهنجة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا التقرير الفني المبدئي لمشروع إعادة تأهيل وتحديث هيئة مستشفى بن سيناء العام الممول بمنحة كريمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتنفيذ شركة جلوبال سينيرجي بارنتريس بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة الجهات الصحية والفنية المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق الاستفادة المثلى من المنحة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا أوضاع المشاريع المتعثرة في المحافظة وفي مقدمتها مشروعي الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم، وذلك خلال لقائه وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري. وأخيرا تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني مساء أمس الأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع في أحد المنازل بحي السلام بمدينة المكلا، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته. وخلال الزيارة اطلع الوكيل الجيلاني على موقع الحريق واستمع من مسؤولي الحي وأهالي المنطقة وأفراد الأسر المتضررة إلى شرح حول ملابسات الحادثة والأضرار الناجمة عنها والتي اقتصرت على الخسائر المادية في محتويات المنزل دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. مستمعينا الكرام، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذه الطائفة من الإعلانات. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا عن إجرائها بيع بالمزاد العلني، وهي عبارة عن خزان غاز حديد 8 ملي ضغط 50 والضغط البار 25 السعة 12000 لتر محجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضدهم طه فوزي هلال عبد التواب وذلك يوم الأربعاء 13 من ربيع أول 1448 هجرية 26 من أغسطس 2026 للبلاد، وبمبلغ قدره 5000 ريال دولار أو 5000 دولار أمريكي على من يرغب بالدخول في المزاد الحضور إلى مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ. بموجب أو تعلن جمعية ساحل حضرموت للعباري إنه قد تقرر عقد اجتماعها الانتخابي يوم السبت 22 من أغسطس 2026 للميلاد الساعة 9 صباحا، وذلك بقاعة اجتماعات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت بحي العمال.
ونرجو من كافة أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. تعلن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن رغبتها في إنزال المناقصات العامة رقم 2 لعام 2026 والخاصة بتوريد العلاجات المستديمة لذوي الأمراض المزمنة من موظفي الفرع ومن يعولونهم شرعا للعام 2026 والممول ذاتي. فعلى الراغبين التقدم لهذه المناقصة تقديم خطاب رسمي

0: مبلغ وقدره 50,000 ريال لا ترد. ويشترط لتقديم العطاء الالتزام بالشروط الآتية: إرفاق ضمان العطاء وقدره 1,200,000 ريال يمني فقط، سواء كان بشيك مقبول الدفع أو ضمانة بنكية خالية من أي قيد للإلغاء من بنك معتمد لدى البنك المركزي اليمني الساري لمدة لا تقل عن 120 يوما من تاريخ أول يوم إعلان 20 أغسطس 2026 للميلاد. إرفاق صور من البطائق السجل التجاري ساري المفعول وصورة من البطائق الضريبية سارية المفعول وصورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول وصورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول وصورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول وإرفاق الوثائق المناقصة المسلمة من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت للمتقدمين على أن تكون ممهورة بختم شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت وختم المتقدم. الالتزام بما ورد في الشروط الخاصة والوثائق المرفقة بالمناقصة، وتقدم العطاءات خلال الفترة المحددة للبيع من تاريخ أول يوم إعلان في مظروف مختوم بالشمع الأحمر محدد فيه اسم صاحب المناقصة، موضوع المناقصة، رقمها، اسم مقدم العطاء وعنوانه، وتقدم المظاريف إلى قسم المشتروات لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، وذلك في أوقات الدوام الرسمي، علما أن آخر الموعد لبيع وثائق المناقصة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 للميلاد. آخر موعد لاستلام العطاءات وفتح المظاريف تمام الساعة 10 صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، وسيتم فتح المظاريف بمقر شركة النفط اليمنية ساحل حضرموت بقاعة الاجتماعات في الموعد المحدد وبحضور مقدمي العطاءات أو مندوبيهم بموجب تفويض رسمي. تعلن جمعية رعاية وتأهيل المعاقين محافظة حضرموت المكلا إنه قد تقرر عقد اجتماعها الانتخابي يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 للميلاد الساعة 9 صباحا، وذلك بصالة نادي الشعب بديس المكلا خلف مستشفى حضرموت الحديث. نرجو من كافة أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد. مستمعينا الكرام، الآن في 1:15 انتم على موعد مع برنامج أنا أستطيع من أعداد وتقديم قائد مسلم. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضرميات من أعداد أروى بيزيد وتقديم أفراح محمد، ومن ثم غنية سالم تغني في أغنية كدها مقالة. نستمنى لكم استماعا طيبا.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، وينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

ونحو الشعر دعونا أحبتي نطرق بابه برفق ليجينا من خلف تلك البوابة شاعرها الكبير وفارس مداراتها سعيد فرج بحريز الذي غزرت شعريته تعويضا له عن أميته، فقد كان غزير العطاء الشعري رائع الصور البلاغية موفور المفردات الحضرمية يقول: والقرص عادوا ما نجح والشهر عادوا ما ثبت، في المال يا مبارك ولا في الحال والعمر الطويل، والشوف مبعد والعلايم عادها ما تفندت، ما بنسمي زقر لما قدو يضحك بالرجيل. تحدث هنا عن مرحلة تاريخية من تاريخ حضرموت عندما منحت رقما تحمله هو المحافظة الخامسة، ولأن القادم أمر مجهول ذكر بحريز هذا في رمزية: القرص عاد ما نجح، أي قرص الخبز ما زال ني، والشهر ما زال في غياه بالسماء لم يثبت، والتنجيم أيضا لم يأتي بخبر يفند الواقع والمستقبل. لكن هناك أمران ينبغي التنبه لهما: الأول أن خسارة المال أهون من خسارة النفس، وقد سارت مثلا بين الناس في المال ولا في الحال. الثاني نسميه المولود، يعني تسمية المولود. تسمية المولود تكون عند خروجه للدنيا حيا، وكما يقول الحضارم في المثل لخلق بنسميه. وهنا جمع بحريز بين حكمة المثل والنظرة التي لا تفاؤل ولا تشاؤم فيها.

وأعود أيها الأحبة للمثل مجددا. وفي المثل بلاغة الأجداد في اللفظ والمعنى، وهي حكم أرادوا بها قولا يغني عن الكثير من الكلام. ومثلنا اليوم يقول: الناس في مدودة وانت في تمدودة. والمثل الآخر: الناس في حقب وانت في شقب. إذا كانت مدودة هي أحدى قرى وادي حضرموت، كان لها دور في أحدى المآثر الحضرمية المتمثلة في قناصة الوعول، فقد كانت مقر الحكام الذين يفصلون في قضايا قناصة الوعول. فإن حقب قرية في نواحي الشحر، أما تمدودة فتعني من تمدد ونام نوما عميقا، وشقب هي قرية وهمية وضعت في المثل من باب الاتباع ليس إلا. ويقال كلا المثلين لمن يسير عكس التيار فيخالف الجماعة ويأتي بقول أو فعل مخالفا لهم فيما يقولون أو يقومون به من أعمال.

0: وعودة مجددا للشعر، ومن الشعر هناك تنبرئ الكثير من الأقوال الرصينة الحكيمة. فهذا الشاعر محفوظ باسويد يقول في إحدى أبياته: يدي ولا باقصها بالكاد من يعطيك يد، وبصبر حتى إذا اليمنى تلفخ على الشمال. بالفعل من ذا الذي يقص يده؟ هذا إذا نظرنا للبيت بمعناه الحرفي. ومن الذي يتخلى عن من يعتبرون له بمثابة اليد كالأبناء والإخوة؟ إذا فطنا للمعنى المجازي، لأنك لن تعثر على بديل لهم. مهما سعيت ومهما بحثت وبذلت، لن يعطيك أحد مطلقا يده. لكن إن عكسك الوقت وشفت حالهم متقلب، وبدل النفع لك صاروا يضرونك، ما عليك إلا بالصبر، ما عليك إلا بالصبر عليهم، فهم بعضك ومنك وفيك. طبعا يقصد الأبناء والأخوان. وإن تلك منهم تلفيخ، أو ذلك منهم تلفيخ، أي أذى. فعزوة الإنسان عند الشدة هم أهله، وإذا أقصيتهم فمن أين تأتي بمثلهم؟ حتى وإن لم يكونوا كما تتمنى منهم، ثق أنهم عند الشدة سيكونون معك عونا لا عليك.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. نور بوجهك كالصباح يشرق، وفؤادك الصافي بحب ينبض، ما كان خلقك في الحياة عثارة بل نبض أنس في القلوب يحلق، فيك العزيمة لا تهد لعارض وبكل عمل للمعالي تسبق، يا بسمة ملأت حياتنا بهجة حب الوجود بذي الملامح يورق.

مستمعي الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الاستثنائية التي نفتح فيها قلوبنا قبل عقولنا، لنقف مع فئة غالية على قلوبنا جميعا، تحمل بين أضلعها أنقى صور العاطفة والإرادة. موضوعنا اليوم يغوص في التعريف بمتلازمة داون، لنفهم معا ما هي هذه الحالة الجينية ونستوعب طبيعتها الطبية والنفسية، وكيف يمكن للوعي المجتمعي والاحتواء الأسري أن يصنع من هؤلاء الأبطال قادة ومبدعين في مجتمعاتنا. سنستعرض معكم النص الطبي الشامل الذي يوضح الأسباب والأعراض وسبل الرعاية والتدخل المبكر. متلازمة داون: تعتبر متلازمة داون حالة جينية معروفة، وتصير لما يولد الطفل مع نسخة زائدة كليا أو جزئيا من الكروموسوم رقم 21. هالمادة الوراثية الزائدة تغير مسار النمو العادي للحركة والعقل، وتعمل علامات شكلية وجسدية واضحة مع درجات مختلفة من التأخر في الاستيعاب والحركة طول مراحل العمر. الأسباب وعوامل الخطر: متلازمة داون ما تعتبر مرض وراثي يجي من الوالدين في معظم الحالات، لكنها تصير بسبب خطأ أو خلل عشوائي في انقسام الخلايا وقت تكوين الجنين. ومن الأسباب أيضا كبر عمر الأم وقت الحمل، يعتبر من أكثر الأسباب العلمية المعروفة، وتزيد الاحتمالية لما تكون الأم فوق عمر 35 سنة. الخلل العشوائي يصير عدم انفصال في الكروموسوم 21، وعشان كذا يطلع الجنين معه 47 كروموسوم بدل العدد العادي اللي هو 46. الوراثة بالانتقال: في حالات نادرة جدا تكون المتلازمة جاية من انتقال صبغي ووراثي يحمله أحد الوالدين بدون ما تظهر عليه أي علامات التصنيفات والأشكال. مستمعين الكرام، وتحدد حالة متلازمة داون طبيا لثلاثة أنواع أساسية على حسب شكل الخلايا. النوع الكامل وهو الأكثر انتشارا بين الحالات، وفيه كل خلايا الجسم تصبح فيها ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدل النسختين. النوع الثاني الموزايك، نوع نادر تكون فيه بعض الخلايا فيها 47 كروموسوم وبعض الخلايا الثانية عادية فيها 46، وتكون الأعراض أسهل وأخف. النوع الثالث المنقول، يصير لما ينفصل جزء من الكروموسوم 21 ويلتصق بكروموسوم ثاني قبل أو وقت الحمل. وتتعدد العلامات التي تظهر على حاملي متلازمة داون لتشمل أكثر من جانب. جانب العلامات الجسدية والشكلية: ملامح وجهية خاصة مثل تسطح الأنف وصغر حجم الأذن، عيون مائلة للأعلى مع وجود جلد زايد في زاوية العين، ارتخاء في العضلات ومرونة زائدة في المفاصل من أول الولادة، خط واحد واضح في كف اليد وقصر في الأصابع. جانب النمو العقلي: بطء في التطور والفهم والكلام مقارنة بالأطفال الباقيين، وجود تأخر عقلي يكون غالبا بين الخفيف والمتوسط، صعوبة في فهم الأمور المعقدة مع قلة التركيز في الصغار. جانب المشاكل الصحية المصاحبة: احتمالية وجود مشاكل أو ثقب في القلب من الولادة، مشاكل في الهضم وعيوب في السمع أو النظر، كسور أو اضطراب في عمل الغدة الدرقية وضعف المناعة. التشخيص والكشف المبكر لمتلازمة داون: ممكن تشخيص المتلازمة وسهولة التأكد منها سواء وقت الحمل أو بعد الولادة مباشرة. التشخيص وقت الحمل عن طريق التحاليل الدموية للدم الجنيني أو الأشعة الصوتية لمعاينة سمك الرقبة في أول الحمل أو أخذ مسحة ومسح السائل للتحقق الكامل. التشخيص بعد الولادة عن طريق الفحص السريري الملاحظ للملامح وارتخاء العضلات، ويتأكد الموضوع رسميا بفحص الدم المخصص للكروموسومات. العلاج والتعامل مع الحالة: هو صراحة ما فيه علاج يغير الكروموسومات الأساسية، لكن التدخل المبكر والرعاية المباشرة تساعد في تطوير القدرات وتقليل المشاكل الصحية. الرعاية الطبية: المتابعة الدورية للقلب والغدة الدرقية والسمع والنظر من أول أسابيع العمر، متابعة النمو وحماية الطفل من التهابات الأذن أو الصدر، التأهيل والتدخل المبكر، العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتعديل المشي والجلوس، العلاج الوظيفي لتطوير مسكة اليد والاعتماد على النفس في الأكل واللبس،
التخاطب لتسهيل الكلام والتواصل وتطوير حركة الفك. التعليم والمدارس. الدخول في المدارس العادية مع خطط تعليم خاصة ومناسبة أو الاستفادة من مراكز التأهيل الخاصة. مستمعين الكرام، الدعم والاهتمام من الأهل والمجتمع يفتح آفاق كبيرة للطفل. حاملي متلازمة داون عندهم طاقة عاطفية واجتماعية حلوة، ومع الاهتمام والتدريب والمتابعة يقدر كثير منهم يتعلم ويندمج في الرياضة والعمل ويعيش بحرية واستقلالية. وكما أشرنا، فإن متلازمة داون تختزن في كثير من الأحيان قلوبا مفعمة بالمحبة وطاقات إبداعية ملهمة، ووطننا العربي زاخر بنماذج مشرفة تجاوزت التحديات وأثبتت أن الإرادة تعلو فوق كل الكروموسومات. البطلة رحمة خالد من جمهورية مصر العربية، أول مذيعة تلفزيونية من ذوي متلازمة داون في العالم العربي، وبطلة سباحة حصدت عشرات الميداليات في الأولمبياد الخاص. أثبتت بشغفها وثقافتها وعزيمتها أن التحدي هو بوابتها للتميز والظهور الإعلامي البارز. الشاب محمد الخميس من المملكة العربية السعودية، بطل رياضي متميز في السباحة والأولمبياد الخاص، استطاع بفضل الدعم الأسري والتدريب المستمر رفعت اسم بلاده في المحافل الرياضية الدولية ليكون نموذجا للشاب الطموح والمنجز. الفنانة الشابة هبة الشرفي من الخليج العربي، استطاعت من خلال برامج التأهيل والتدريب اليدوي تطوير مهارات استثنائية في الفنون والأعمال اليدوية والتشكيلية، وشاركت في معارض تأهيلية أظهرت من خلالها الدقة والجمال ورسخت حضورها الفني المبدع. مستمعين الكرام، إن هذه النماذج المشرفة أثبتت للجميع أن الكروموسوم الزائد لم يكن يوما عائقا أمام الطموح والإبداع، بل كان هبة تنبض بالمحبة والسلام، ونحن اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب منا الوقوف جميعا صفا واحدا. رسالتنا للمجتمع والمؤسسات إن الحرص والاهتمام بأبطال متلازمة داون هو ميزان رقي المجتمع وإنسانيته، إنهم بحاجة ماسة لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة بتهيئة البيئات التعليمية الشاملة وفتح أبواب الأندية الرياضية وتوفير فرص العمل التي تتناسب قدراتهم وإتاحة مراكز التأهيل المطورة. دعونا نرفع عن كاهلهم وكاهل أسرهم كل القيود الاجتماعية، ونستبدل نظرات العطف بالتكريم والتمكين والمحبة الصادقة. رسالتنا للأسر الكريمة وأولياء الأمور، أنتم الصرح الأول والنور الذي يضيء طريقهم. لا تجعلوا أطراف القلق تحجب عنكم رؤية النعم والقدرات الكامنة في أبنائكم. بادروا بالتدخل المبكر واغمروا يومهم بالتشجيع، ولا تتوانوا عن إلحاقهم بالمراكز المتخصصة التي تنمي مهاراتهم الحركية واللغوية. آمنوا بهم وبطاقاتهم، فأنتم مستند والأمل، وبفضل دعمكم يصعدون قمم

عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلن، يجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي ونواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس النواه الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة وحماية الحقوق الوالدية والإنجابية. الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة. مستمعين الأفاضل، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط وسليم، والعيش في ظل دفء عائلي هو حق طبيعي لا يجوز حرمانه أي إنسان منه بناء على قدراته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل، وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه. كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من ذوي الهمم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتمييز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نضج العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا أستطيع.

مرحبا بكم متابعي نافذة التقنية ضمن برنامج أنا أستطيع. حصل تطبيق واتساب على ويندوز على ميزة صدور صوت عند إرسال الرسائل. من المفترض أن يكون هذا الصوت متوفرا منذ فترة نظرا لوجود خيار تشغيل صوت عند إرسال الرسائل في إعدادات التطبيق في قسم الإشعارات منذ شهور. على صعيد آخر حصل التطبيق على ميزات أخرى مثل مشاركة الرسائل السابقة مع أعضاء المجموعة الجدد حتى لا يفوتهم سياق المحادثات. عبر عن نفسك باستخدام الحالة الديناميكية التي يمكن لجهات اتصالك الرد عليها. مشاركة الملفات مع ميتا AI للحصول على ملخصات وإجابات وأفكار فورية. فتح ومعاينة ملفات PDF مباشرة داخل محادثاتك دون الحاجة إلى تنزيلها.

السادة والسيدات المستمعون الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. تقبل وجودي وافتح الباب للمناء، فإني بروحي أستطيع العلا. لدي فؤاد كالزهور نقاوة، وفي العزم سيف لا يقال ولا يساء. سأبني مع الأيام مجدا ورفعة، وأغرس حبا في المدائن والمساء. فهيا خذوا بيدي لنمضي سوية، نضيء دروبا أقفرت من شذى الأسى. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامجكم أنا أستطيع، أحييكم ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة، وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

ليلة بعثي روح الحياة بمذنف ليلة بعثي روح الحياة بمذنف دامي الفؤاد مقرح الأجفان دامي الفؤاد

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: بقولش يا محمد محمد
1: آه
0: شنو وين رحتي
1: والله رحت أيام زمان شفي
0: أيوة. بتخبرش هو دني بتخبرش فيه
1: خبريني من وين
0: متى سمعتي كلمة كرتي آخر مرة
1: كرتي ولا فستان نسمع الحين
0: فستان
1: كرتي معاشي أنت بدأ الحين أنت سمعتي كلمة كتورة
0: لا
1: ما سمعت
0: احنا سمحوا نقول مطيبه
1: ومندري واو وشغله طويله عريضه لا ما هو كذا وبس عادش انت لا تبتين حاله الكتوره والمطيبه والكرته لا دحين بنيات يتصلون بالتلفون حد من الشري حد من الديس حد من الكودي حد من مندري فين اماني قلت لش يا بنت الحلال تعالي تعالي تعالي تعالي ايش قلت لش تقول قلت ليش لا أنا ما أبي يا سامعي بتحجيني بصقوا عليش كما أبي دي شوفي نحن اللي مكلاويين كلامنا حلو
0: وحاضر مي ذاك اليوم أسمعت تجارتنا ده عمرها ما خطط المكلة راحت هنا تكلم صاحبتها هي من فوق تحت عمرها كده 18 سنة طالبات ثانوية كده
1: ايوه
0: من دلوقتي تقول لها هذاك تقول لها انزين
1: انزين
0: انزين من متى نحن
1: والله ما نقول شلا خير ماني سمعتوا الكلام دي شفيني صلت بواحدة نقول لصاحبتي من الشري لكن اليوم نتخبرها ها عاد نحن بغتي نحن نروح الرحلة قلت لا انا ما ابي اروح ما قلت ليش انا ما بروح بعدين قلت من معي قالت لك ايه معش فطومة قلت لها فطومة من
0: متى راح
1: الصوت تغرب علي
0: والكلام الكلام غريب
1: أصلا لعبتني قلت لها فطومة حقتني قالت كان شوان ستيني قلت لها
0: دحين تعدل اللسان
1: دحين جبتي كلام
0: تعدل اللسان
1: دحين ستيني كان المفروض ما تقولين ستيني أيوة. مالك نسيتي المفروض تقولين كده
0: ايه
1: بعدين لو دي فطومة قلت لها يا فطومة عيب ليش هذا الكلام تيبينه عيب عيب حتى تيبين كلام ما هو حقنا نحن حضارم كلاويين كلامنا بسيط وحلو حلو الناس تعشق حقنا اللهجة
0: لهجتنا حلوة مفرداتها زينة وبعدين دحين تعلم
1: لك
0: نتعلم اللي كلام دحين معد نحن مداريين من وين جابوه
1: والله معني مدارية والله العظيم اني والله مستغربة في الناس على قول شكرتي مع احد يقول
0: كرتي ما تسمعت اخر مرة سمعتهم توبوي من زمان
1: من زمان حتى اني معني سمعت كلمة كرتي حتى دحين اللي بتدخلين الدكان وبتقولين اللي بغت كرتي
0: بيفقهم فيه شوال
1: الشيء بيفقهم هو فاهم شي فيه انه كنت
0: بيقولش من وين جابوش
1: انت وراش من مكان كده في الريف ولا من مكان كده هكذا بيقول لشابه وغاش تقولين كي لو سمحت الفستان دي معشي اسمه كرتي عنده
0: معشي كرتي
1: معشي كرتي معشي كواش
0: معشي كواش
1: ليه كواش معشي
0: احنا اللي جزمة
1: بعضهم عادوا جزمة جزمة
0: احنا كانوا نقول لها حدين
1: حدين
0: حدين
1: بحين بقول حتى حدين وراها هي ما هي يعني صح له
0: نحن صار نقول
1: حدين بس نونا حدين يقولون
0: حدين
1: حدين
0: حدين
1: وين حقك الحدين وين حديك وين كواشك حدين احنا نقول
0: ايوه
1: بس دحين يعني كلمات دخيلة على البلاد هكذا وكلمات ما نشي فيها ولا هي حقنا بس يرددونها اول حتى عن النظارة واي يقولون يا معمر ما
0: مباصر
1: مباصر
0: مباصر
1: دحين لا
0: لو يستهبلون باللي تلبس النظارة
1: يقولهم
0: اربع عيون
1: ام اربع عيون شفتي لدي حرمة نظرها ضعيف تقول لها ابو اربع عيون
0: مسكينة قلت
1: دي لابسة المباصر
0: يلا بهالدفدف عاد ابغى تسقط
1: والله شغل الحاصل محمدارين واي يقولون والاسنان دحين قد هلا اسنان مع ضروس مع اول لا اول ضروس ونخرى لا دحين ثاني عدم يقولون نوز دحين
0: ايوه
1: عشي انف لا الا نوز وير ار يور نوز يقولون للاطفال وير ار يور نوز
0: هنا نخرة
1: دار من معش
0: نخرة هي
1: لا معشي نخرة لطول معشي نخرة المهم يا ماما
0: طلعنا ماشي كما يا طمهو
1: يا طمهو والله من صدق كلامش المهم المهم ان شاء الله يعني العادات هذه القديمة حقنا والتقاليد وكلامنا الحلو دي
0: هويتنا هي
1: الهوية حقنا دي نحن شي في نحن بنقولها في الدار
0: ايوه
1: وبنخلي عيالنا يفهمونها وما يمنع انهم يفهمون الكلام يعني والفصيح كده
0: أيوة.
1: ما يمنع
0: ايوه
1: لكن حقنا بنقوله نحن
0: يتعلمون ده ويتعلمون ده
1: ايوه
0: زين يشلونه
1: تمام
0: ربي يحفظك
1: وياش ان شاء الله بقولش الحين مع السلامة له بيب حقنا حق اول حيابش
0: ونحي
1: ايوه كده حلو

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

وأرسل الشدو أسجى عن مفصلة وأرسل الشدو أسجى عن مفصلة أو رد بيك من وراء إلا

لا تكتم الوجد بل جرحان شجر لا تكتم الوجد بل جرحان شجر ولا الصبابة فالدمعان

الفريق هل تلاقينا على ضمان تذكري هل تلاقينا على ضمان وكيف بل

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المكلا ومنها موافيكم بنشرة الأخبار وفيها تطالعون. رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيس جمهورية زامبيا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش التقرير الفني لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مستشفى ابن سينا العام، ويؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. المحافظ الخنبشي يناقش أسباب تعثر العمل في مشروعي الصرف الصحي بسيئون وترين، ويناقش أوضاع المنافذ الجمركية، ويقر توجيهات لمعالجة معوقات الحركة التجارية. الوكيل الجيلاني يتفقد الأسر المتضررة من حريق بحي السلام بالمكلا ويوجه بتوفير سكن بديل. وزارة الصناعة والتجارة توجه بالإفراج عن السكر البرازيلي ماركة يوبي بعد ثبوت مطابقته للمواصفات. ومن العناوين إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاكيندي هيتشيما رئيس جمهورية زامبيا، هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة ثانية. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس هيتشيما بانتخابه رئيسا لبلاده، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا التقرير الفني المبدئي لمشروع إعادة تأهيل وتحديث هيئة مستشفى ابن سينا العام الممول بمنحة كريمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتنفذ شركة جلوبال سينيرجي بارتنيرز بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبمشاركة الجهات الصحية والفنية المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق الاستفادة المثلى من المنحة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى عرض حول مكونات المشروع ومستوى الإجراءات الفنية والتنفيذية الهادفة إلى إعادة تأهيل المستشفى وتطوير الأقسام الحيوية وتحديث مرافقه بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى ويحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية المشروع في دعم القطاع الصحي بالمحافظة باعتبار هيئة ابن سينا أو هيئة مستشفى ابن سينا العام أحد أهم وأعرق الصروح الطبية في حضرموت ودوره المحوري في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة، إلى جانب استقباله للمرضى من محافظات شبوة والمهرة ومأرب وسقطرى، الأمر الذي يضاعف من أهمية تطوير بنيته التحتية ورفع مستوى خدماته. وعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة العامة والسكان وكل الجهات التي أسهمت في توفير المنحة ودعم المشروع مشروع إعادة تأهيل وتحديث المستشفى، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد عمق العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الكويت وأهمية الشراكة التنموية في دعم القطاعات الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة الالتزام بالبرنامج الفني والتنفيذي للمشروع ومتابعة مراحل العمل أولا بأول والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ واستدامة مخرجات المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز قدرات المستشفى. حضر اللقاء وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري، ومدير مشروع إعادة تأهيل المستشفى المهندس خالد علاء الدين، وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة وهيئة مستشفى ابن سينا العام. كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلة للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المكلة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نواصر، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية الدكتورة عفاف بادريس، ومدير عام مستشفى المكلة للأمومة والطفولة الدكتورة منى بناجة، حيث جرى استعراض تقارير حول مستوى الأداء وسير العمل بالمستشفى وخطة التحسين والتطوير الرامية إلى رفع جودة الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أوضاع المستشفى واحتياجاته ومستوى توفر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وبما يواكب حجم الإقبال على المستشفى وأهميته باعتباره أحد المرافق الصحية الحيوية المتخصصة في رعاية الأمهات والأطفال بالمحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة التحسين والتطوير وتعزيز الانضباط الإداري والمهني والاهتمام بالكوادر العاملة وتحسين بيئة العمل بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدا أن صحة الأم والطفل تمثل أولوية أساسية في القطاع الصحي.

وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني، بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري. واستعرض اللقاء مستوى الإنجاز في المشروعين وأسباب تعثرهما، إلى جانب أبرز التحديات الفنية والإجرائية التي حالت دون استكمال الأعمال خلال الفترة الماضية، والحلول المقترحة لمعالجة أوجه القصور وإعادة تحريك المشاريع بما يضمن استكمالها والاستفادة منها في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشاريع الصرف الصحي لما تمثله من أهمية في حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في المدن والتجمعات السكانية. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بإعادة إعداد وتحديث الدراسات الفنية لمشروعي الصرف الصحي في سيئون وتريم بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والتوسع العمراني والنمو السكاني، وبما يتيح معالجة الملاحظات السابقة ووضع الأسس الفنية اللازمة لاستئناف تنفيذ المشروعين بصورة أكثر فاعلية واستدامة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المختصة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة بما يسهم في تجاوز أسباب التعثر والبحث عن التمويلات المناسبة لاستكمال المشاريع المتوقفة، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي ملف المشاريع المتعثرة اهتماما خاصا وتسعى إلى إعادة تفعيلها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتبها بالمحافظة وعدد من المعنيين والمختصين في الجهات ذات العلاقة. وعلى مستوى آخر، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز الإشكالات التي تعيق انسيابية حركة التجارة الداخلية، بما في ذلك التحديات المرتبطة ببعض النقاط الجمركية وأليات وإجراءات إعادة التحصيل الجمركي. جاء ذلك خلال لقائه مدير عام جمارك ساحل حضرموت الأستاذ عمر بعيس ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجرش ونائب رئيس الغرفة الشيخ فارس بن هلابي ومدير عام الغرفة الأستاذ مجدي بوعابس ومدير عام غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت الأستاذ حسن بطاهر وعدد من المسؤولين والمختصين بالمحافظة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى عرض حول واقع النشاط الجمركي وأبرز الصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين وانعكاسها على حركة السلع والبضائع وتكاليف النقل والأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص بشأن تعدد الإجراءات في بعض النقاط الجمركية وما يترتب عليها من إشكالات في عملية التحصيل. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تنظيم العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية النافذة بما يضمن حماية الإيرادات العامة وتسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي بالمحافظة. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الجمركية والسلطة المحلية وغرف التجارة والصناعة ووضع آليات واضحة لمعالجة الإشكالات القائمة بما يمنع الإزدواجية في التحصيل ويحد من أي إجراءات قد تؤدي إلى إرباك الحركة التجارية أو زيادة الأعباء على التجار والمستهلكين. وأسفر اللقاء عن توجيه عدد من القرارات والإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وتسهيل حركة التجارة الداخلية وتنظيم عمل النقاط الجمركية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ التوجيهات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط وبرامج منظمة أكشن فور هيومانتي الدولية في المحافظة وما تنفذه من مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية تستهدف دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بالمدير القطري لمنظمة أكشن فور هيومانتي محمد بحشوان

0: الخبير مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروع المنظمة الجاري تنفيذه لإنشاء مبنى لحاضنة أعمال الشباب وخريجي جامعة حضرموت، والذي يصمم وفق معايير الاستدامة ويعتمد على الطاقة البديلة والغطاء النباتي، بما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل واحتضان المبادرات والمشاريع الشبابية، إلى جانب تخصيص مرافق لممارسة عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها المنظمة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية توجيه وتكامل التدخلات الدولية مع أولويات واحتياجات المحافظة، بما يحقق أثرا مستداما ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية اعتماد خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية لمحافظة حضرموت التي عدتها الجهات المختصة كمرجعية لتوجيه المشاريع والتدخلات، بما يسهم في تسهيل عمل المنظمات وتنسيق جهودها وضمان وصول الدعم إلى القطاعات ذات الأولوية. وشدد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الكوادر الوسطى وتمكين الشباب ورفع قدراتهم المهنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات المياه والزراعة والثروة السمكية والاصطياد وغيرها من المجالات الخدمية والتنموية والحيوية التي تمس احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز فرص التنمية المحلية، مجددا استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المنظمات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريعها بما يتوافق مع خطط واحتياجات المحافظة، وبما يعزز الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع. حضر اللقاء مدير العمليات والشراكات بمنظمة أكشن فور هيومانتي ماجد أحمد. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني مساء أمس الأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع في أحد المنازل بحي السلام بمدينة المكلا، واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته. وخلال الزيارة اطلع الوكيل الجيلاني على موقع الحريق واستمع من مسؤولي الحي وأهالي المنطقة وأفراد الأسر المتضررة إلى شرح حول ملابسات الحادثة والأضرار الناجمة عنها والتي اقتصرت على الخسائر المادية في محتويات المنزل دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد. ووجه الوكيل الجيلاني بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الجهات المختصة بالعمل على توفير سكن بديل مؤقت للأسر المتضررة، مؤكدا أهمية إعداد تقرير مفصل وحصر كامل للأضرار الناتجة أو الناجمة عن الحريق، تمهيدا لمتابعة إجراءات تعويض الأسر المتضررة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها، بما يسهم في التخفيف من معاناتها وتجاوز آثار الحادثة. وفي سياق متصل زار الوكيل الجيلاني المصابين من أهالي الحي والمتطوعين ورجال الدفاع المدني الذين تعرضوا للإصابة أثناء مشاركتهم في جهود إخماد الحريق، وذلك أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى، موجها الجهات المعنية بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم الصحية بصورة مستمرة والتكفل بالاحتياجات والإجراءات الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء. وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بالإفراج عن كميات السكر البرازيلي ماركة يوبي التي شملتها إجراءات الفحص والسماح بتداولها في الأسواق بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الوزارة في تعميم حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبا على نسخة منه أن التوجيه جاء استنادا إلى نتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أجريت على العينات وتقارير الجهات المختصة، وفي مقدمتها مختبرات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي أثبتت سلامة العينات وعدم وجود ما يمنع تداولها من الناحية الصحية. وشددت الوزارة على استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإفراج والتداول كلا في نطاق اختصاصه وتوجيه الوحدات المختصة في مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات للعمل بموجب التعميم بما يضمن انسيابية تداول المنتج وفقا للأنظمة واللوائح والاشتراطات المعمول بها. وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية السابقة جاءت في إطار مسؤوليتها الرقابية نتيجة عدد من البلاغات وحرصها على التحقق من سلامة السلع المتداولة وحماية المستهلك، مؤكدة أن السماح بالتداول على بتداول ثم بعد استكمال الفحوصات الفنية والمخبرية اللازمة وثبوت سلامة المنتج وصلاحيته للاستهلاك الآدمي. وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها مواصلة الرقابة على الأسواق والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من جودة وسلامة السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بما يعزز حماية المستهلك ويحافظ على استقرار وانسيابية السلع في الأسواق. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيس جمهورية زامبيا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش التقرير الفني لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مستشفى ابن سينا العام، ويؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مستشفى المكلة للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. المحافظ الخنبشي يناقش أسباب تعثر العمل في مشروعي الصرف الصحي بسيئون وتريم، ويناقش أوضاع المنافذ الجمركية ويقر توجيهات لمعالجة معوقات الحركة التجارية. الوكيل الجيلاني يتفقد الأسر المتضررة من حريق بحي السلام بالمكلا ويوجه بتوفير سكن بديل. وزارة الصناعة والتجارة توجه بالإفراج عن السكر البرازيلي ماركة يوبي بعد ثبوت مطابقته للمواصفات. وبالترتيب العناوين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها شكري نصر مرسال، نفذنا على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن إصغائي والمتابعة. دمتم في أمان الله.
1: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون: مصنع الغويسي يلتزم بقرار الحكومة ويصرف بدل غلاء المعيشة للعاملين، مكرمة مالية لتغطية الرسوم المدرسية، إدارة المصنع تؤكد وفائها للعاملين ودعم استقرارهم الأسري. متابعة تعليم محمد عمرا. أعلنت إدارة مصنع المكلا لتعليم الأسماك الغويسي برئاسة الأستاذ عمر سالم باوزير صرف بدل غلاء المعيشة البالغ 20% للعاملين في المصنع، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ سالم العولقي. وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع الغويزي الأستاذ عمر باوزير أن صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا حرص إدارة المصنع على الالتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بحقوق العاملين ومستحقاتهم والعمل على توفير ما من شأنه دعم استقرارهم الوظيفي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم. كما أعلنت إدارة مصنع المكلا لتعليب الأسماك صرف مساعدة مالية لجميع عمال المصنع للمساهمة في تغطية جزء من الرسوم المدرسية، وبما يسهم في مساندة العاملين في مواجهة جانب من الالتزامات التعليمية لأسرهم. وأكد رئيس مجلس إدارة المصنع الأستاذ عمر باوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص إدارة المصنع على الوفاء بالاستقرار الاستحقاقات المقررة للعاملين ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية والتعليمية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويهيئ بيئة عمل أكثر دعم للعاملين وقال في تصريحه للإذاعة:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 العام 2026 الخاص بزيادة 20% في مرتبات القطاع المدني، وأيضا تعميم وزيري الخدمة المهنية والمالية بشأن إجراء صرف الزيادة 20%، فقد بادرت إدارة مصنع المكلل لتعذيب الأسماك الغويزي بصرف العلاوة 20% مع فارق الاستحقاق من شهر يناير 2026، طبعا تخفيفا لمعاناة الموظفين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. مساهمة مننا في ذلك كون أن عمال مصنع المكلة تعذيب الأسماك الغويزي يبذلون جهد كبير جدا في جانب الإنتاج وتحقيق الإيرادات، فنسعى دوما لمساعدتهم وتخفيف من معاناتهم. وأيضا في ظل في هذا الظل وفي ظل قرب افتتاح المدارس، فقد أقرر مجلس الإدارة صرف المساعدة المدرسية السنوية للعاملين أيضا لتخفيف جزء من كلفة شراء متطلبات الحقيبة المدرسية، وهذا طبعا يأتي في ظل اهتمام إدارة المصنع بالكادر الوظيفي في المصنع. نتمنى دوما طبعا كل التوفيق والنجاح لكوادرنا وعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

أسرارهم أبدا ما كشفنا مشينا معاهم مشينا معاهم حيث ما رحنا ورحلنا وأسرارهم أبدا ما كشفنا وأثقالهم كما ارهقتنا وأثقالهم كما ارهقتنا.

عشقنا هواهم أحبتهم هدفنا طلعنا سماهم وفيها هبطنا عشقنا هواهم محبتهم هدفنا طلعنا سماهم وفيها هبطنا وقبل المحبة معاهم نزلنا

نخبخب وراهم نخبخب وراهم ولا مره رسونا ومن مرهم كم جرعونا نخبخب وراهم نخبخب وراهم ولا مره رسونا ومن مرهم كم جرعونا صبرنا على نارهم لكونا صبرنا على نارهم لكونا فوق هذا

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مساء مع ثقافية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت تأسيس المكتبة السلطانية في عام 1941 للميلاد في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي فوق مسجد عمر بالمكلا. وتعد هذه المكتبة من أقدم المكتبات في شبه الجزيرة العربية، وكانت البداية الأولى لهذه المكتبة قد بدأت بوصفها رسالة علمية من القصر السلطاني بالمكلا في عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي. وقد ساهمت هذه المكتبة السلطانية بدور كبير في تثقيف وتنوير أهل حضرموت ونشر العلم والمعرفة بينهم، وأصبحت أحد أبرز المراجع العلمية لهم. ولكن مدينة المكلا اليوم في مسيس الحاجة إلى تأسيس مكتبة عامة جديدة فيها تساهم مع المكتبة السلطانية في نشر الثقافة والمعرفة والعلم والتنوير.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ولد الفنان عبد القادر عبد الرحيم بامخرمة في جيبوتي في عام 1926 للميلاد. أما والداه فكانا ينحدران من مدينة غيلبا وزير بحضرموت. وكانت أسرة الفنان بامخرمة تمتهن العلم الديني، وكانت أسرته فقيرة، وهو من أصل حضرمي. قضى الفنان بامخرمة أكثر من نصف قرن من عمره ناقلا أمينا للأغنية الحضرمية واليافعية. ويعد الفنان بامخرمة رحمه الله أحد عمالقة الفن الغنائي في حضرموت وعدن والوطن عموما، وسجلت له الكثير من الأغاني لإذاعتي جيبوتي وعدن. توفي الفنان بامخرمة عام 2007 للميلاد. ومن أبرز الأغنيات التي تغنى بها بامخرمة: غزلان في الوادي، مال قلبي لم يزل، منك يا هاجري، لقد زارني المحبوب.

المسمع الثالث مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تستعد للاحتفال بالذكرى 20 لتأسيسها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تستعد مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا للاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس المؤسسة، وذلك في 4 من شهر نوفمبر من العام الجاري 2026 للميلاد، إذ إن المؤسسة أسست في 4 من شهر نوفمبر عام 2006 للميلاد بمدينة المكلا. وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة في تصريح لبرنامج مسامع ثقافية أن المؤسسة ستنظم بهذه المناسبة المذكورة العديد من الفعاليات التي تتمثل في تنظيم ندوة علمية خاصة تتناول مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك بعنوان 20 عاما على تأسيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا، الواقع والتأثير والتحديات والمستقبل. وسيشارك في هذه الندوة كوكبة من المهتمين في مجال التاريخ والتراث والفكر والآداب والفنون، إضافة إلى إعداد فيلم وثائقي يتناول مسيرة المؤسسة خلال 20 عاما من عمرها، وأبرز الفعاليات والمناشط التراثية والتاريخية والثقافية والأدبية والفنون.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أنيق بتراثي للأطفال في نسختها الثانية يوم الجمعة الماضية بحديقة الطفل بالمكلا. وقد شهدت التصفيات النهائية للمسابقة التي نظمتها إدارة حديقة الطفل بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تنافسا قويا بين المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذكورا وإناثا. وقد أسفرت المنافسة النهائية عن اختيار 3 فائزين من الأولاد وثلاث فائزات من البنات، إلى جانب اختيار سفير للتراث من بين الأولاد واختيار شخصية سفيرة التراث من بين البنات. والفائزات من البنات هن: في المركز الأول مريم هاني بارميل، في المركز الثاني جنى لطيف عفيف، في المركز الثالث فاطمة صالح بامرداد. أما الفائزة بلقب سفيرة التراث فهي آية فهمي السفرة. والفائزون من الأولاد هم: في المركز الأول أمجد صالح بامرداد، في المركز الثاني زايد سلطان الجعيدي، وفي المركز الثالث هادي سعيد جرمان. أما الفائز بلقب سفير التراث بالمكلا فهو سالم ربيع محمد عبده. وستختتم مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية يوم الجمعة بعد القادمة بحديقة الطفل بالمكلا، حيث يجري توزيع جوائز المسابقة على الفائزين والفائزات من الأطفال والبنات في حفل تكريمي جميل.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الأصدارات الآتية. الأصدار الأول من أصدار المطابع كتاب أخبار دوعا في صحيفة الرائد 1964 للميلاد للمؤلف لهذا الكتاب الدكتور عبد الله جناوي. أما الإصدار الثاني فهو دراسة عن مملكة حضرموت، دراسة آثارية، إعداد الباحث عمر إسماعيل، المهندس رياض إبراهيم محمد الجبوري، مجلة العلوية للدراسات الآثارية والتاريخية، المجلد الثالث العدد الخامس للسنة الثالثة أيار 2026 جمهورية الجزائر الديمقراطية. أما الإصدار الثالث فهو كتاب الربع الخالي، ويصف هذا الكتاب الصحراء الكبرى في جنوب الجزيرة العربية التي تعرف بالربع الخالي، ترجمة وتقديم صبري محمد حسن.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساء مع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عمر علي بامبوع.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. دشنا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي أولى زيارته الميدانية عقب تعيينه في منصبه بزيارة رسمية إلى مديرية غيل باوزير مدينة التاريخ والرياضة والعراقة والعلم وموطن النجوم الكبار الذين أثروا الملاعب الوطنية. استهلت الزيارة بلقاء جمع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة للمدير عام غيل باوزير أستاذ وديع أحمد جوبان في مقر السلطة المحلية بالمديرية لمناقشة الأوضاع الرياضية العامة وسبل النهوض بها ودعم الأندية الرياضية الثلاثة بالمديرية، وهي نادي أهل غيل، نادي شباب القارة، ونادي وحدة شحير. وشهد اللقاء مناقشة سبل إعادة تأهيل المنشآت الرياضية والتركيز على ترميم المقرات وإعادة التأهيل إلى جانب السعي الجاد لتفعيل الأنشطة الرياضية. عربيا، يبدو أن البرازيلي مالكوم أوليفيرا بات على أعتاب مغادرة صفوف الهلال السعودي في واحدة من أبرز مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب اللاعب من هامش مشواره مع الزعيم والانتقال للدرعية خلال الساعات المقبلة في خطوة لم تكن متوقعة بهذا التوقيت. وتأتي هذه التطورات لتزيد من حالة الجدل، خاصة أنها تتناقض مع موقف مالكوم السابق عبر مواجهة الفيصلي.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. I'm

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخريبة.
1: ومسابق عبر مواجهة الفيصلي عندما انفعل على أحد المراسلين بسبب سؤاله عن أنباء رحيله، ورد قائلا: هل أنت مجنون؟ لدي عقد ممتد مع النادي، وتوقفوا عن نشر الشائعات أرجوكم، في تأكيد واضح أنا ذاك على تمسكه بالاستمرار مع الزعيم الهلالي. تلقى برشلونة دفعة قوية من مساعيه لإعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوفه بعدما نجح الظهير المخضرم في إنهار ارتباطه بنادي الهلال السعودي ليصبح لاعبا حرا، ويمهد الطريق أمام عودته إلى النادي الكتالوني. وذكر صحيفة ديبورتيفو الأسبانية أن كانسيلو البالغ من العمر 32 عاما حسب موقفه مع الهلال، بعدما كان يتبقى في عقده موسم واحد، والمنتظر أن يصل إلى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل من أجل استكمال إجراءات التقال والتوقيع على عقده الجديد. وكان برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات اللاعب بدل المستويات التي قدمها منذ انضمامه للفريق، حيث نجح في أدائه على الجناح الأيسر في إقناع المدرب الألماني هانز فليك الذي طلب الاستمرار من اللاعب ضمن صفوف الفريق، ليصبح كانسيلو أحد الخيارات المهمة في حسابات المدرب للموسم الجديد. أشاد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بصفقة رودري، مؤكدا أن اللاعب لاعب الوسط الأسباني قادر على منح الفريق مزيدا من التنظيم والتحكم في إيقاع المباريات بفضل خبرته وقدرته على اتخاذ القرار داخل الملعب. وقال فليك في تصريحات صحفية مساء الأربعاء عقب الفوز على الأهلي المصري بهدفين لهدف في كأس خوان جامبر: أعتقد أن رودري أظهر في كأس العالم أنه أفضل لاعب وهو ممتاز في التعامل مع الكرة وبقدميه. رد النجم البرازيلي السابق كارلوس على الأنباء التي انتشرت بقوة حول اعتناقه الدين الإسلامي بعد زواجه المغربية سهيل الطاهري. وبحسب الأنباء التي نشرتها الصحافة التركية، فأن كارلوس البالغ من العمر 53 عاما اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعدما نطق بالشهادتين خلال لقاء جمع بالشيخ جهاد حمادة، إحدى الشخصيات المعروفة في وسط الجالية الإسلامية في البرازيل. وقال شاهين عبر حسابه على منصة إكس قبل يومين إنه التقى الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو خلال زيارته إلى الاتحاد البرازيلي للشباب المسلم، وأبلغه الشيخ بأن كارلوس كان على تواصل معه منذ فترة طويلة قبل أن يزوره قبل 4 أسابيع وينطق بالشهادتين ويختار الإسلام. لكن كارلوس كسر صمته وشدد على الأنباء المنتشرة حول اعتناقه الإسلام غير صحيحة. وقال أسطورة ريال مدريد في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أمس الأربعاء: أكن أقصى دريات الاحترام للإسلام، ومن الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي، لكن الشائعات المتداولة بشأن اعتناق الإسلام غير صحيحة. في واقعة يصعب تصديقها، تعرض تشاتي مدافع يوفنتوس لإصابة خلال مباراة ودية، لكن فاي أن المتسبب فيها لم يكن لاعبا منافسا بل أحد مشجعي فريقه الذي اقتحم أرضية الملعب. وتعرض تشاتي لإصابة في الكاحل بعد نهاية الشوط الأول المباراة الودية التي جمعت يوفنتوس بفريقه الرديف في حادثة قد تحرمه من المشاركة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي. وبدأت الواقعة عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول عندما بقى جاتي داخل أرضية ملعب لتحية الجمهور الموجودة في المدرجات. وفي الوقت الذي كان فيه المدافع الإيطالي منشغلا بتحية المشجعين، قفز عدد منهم إلى أرضية الملعب من خلفه دون أن ينتبه إليهم، وحاول أول مشيع وصول إلى أرضية ملعب التوقف، لكنه فقد التوازن وانزلق على العشب قبل أن يصطدم بجاتي ويسقطه أرضا. نتائج مباراة الأمس: في الدور اليمني العروبة يخسر من يرموك بهدف دون رد، وفي الدور الأسباني أتلتيكو مدريد يتغلب على ملقا بهدفين دون رد، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين العلا يتغلب على الفتح ب3 أهداف دون رد، وجدة يخسر من الخلود ب5 دون رد، وضمك يخسر من التعاون ب3 أهداف دون رد. مباريات الليلة: على ملعب فقيد برادم يلعب المكلة مع فحمان في إطار الدور اليمني، والهلال الحديدة مع وحدة صنعاء، وشباب البيضة مع الأهلي. كل المباريات ستطلق في 4 عصرا. وفي دور الأسباني: رايو فاليكانو مع الألفيس في 10 مساء، وفي دوري روشن السعودي الفيحاء مع الهلال في 9 مساء. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية. مع فهيم محمد بخريبة.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالتفاق.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة جوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: ممكن بقى ندخل في الموضوع.
3: الموضوع وما فيه ان الشركة متعودة تعمل مسابقة كبرى ذات جوائز كبرى لجذب العملاء.
2: مفهوم.
3: الجائزة الاولى السنة دي سيارة فخمة ضخمة تمنها 24,000 جنيه. كويس
2: كويس.
3: مين بقى سعيد الحظ اللي امه ده عياله اللي هيكسب الجائزة الاولى من بين اكتر من 16,000 عميل للشركة؟
2: اللي القرعة تطلع عليه.
3: حلو. اللي القرعة تطلع عليه. طرطق لي بقى ودانك وقول لي القرعة دي هتطلع ازاي يا عبد الفضيل يا حجازي؟
2: هتطلع بالعقل الالكتروني طبعا، عن طريق البرمجة.
3: يا واد يا جاهز انت يا بتاع البرمجة.
2: لا كمل لو سمحت.
3: قلت لي كمل.
2: نعم.
3: انت طبعا تعرف ان العملية اللي زي دي بتتم عادة في صورة سحب علني.
2: طبعا
3: بيحضروا مندوب الوزارة المختصة وبيسودوا جو من الود والبهجة.
2: مش مهم الود والبهجة. ها كمل.
3: لا لا ده مهم قوي، عشان الصحافة كمان لما تيجي تصور يقوم كل شيء يبدو في صورته الطبيعية.
2: يبدو مشبيه. كلمة يبدو دي وراها ايه يا ابو شبيه؟
3: وراها 4,000 جنيه.
2: مش فاهم.
3: 4,000 جنيه يا عبد الفضيل، جنيه ينطح جنيه، يعني ينطحوا بعض 4,000 مرة، كلهم بتوعك ملكك، تاخدهم وتنزل السوق تشتري لك شراب بدل شرابك المقطوع ده.
2: ليه؟ هجيب شراب ذهب ولا ايه؟
3: دمك زي العسل يا مضروب.
2: لا حول ولا قوة الا بالله. اقدر اعرف مطلوب مني ايه؟
3: 46, 57, 38, 81.
2: نعم.
3: بقول لك 46, 57, 38, 81.
2: يعني ايه؟
3: يعني صاحب هذا الرقم هو الفايز الاول بالجائزة الاولى.
2: ازاي؟
3: لا دي لعبتك بقى، انت بقى اللي هتعمل السحب، وانت اللي تقدر تلاغي الكمبيوتر.
2: الاغي الكمبيوتر؟
3: تلاغيه هندسيا، بحيث اللي يكسب الجائزة يكون هو الرقم المذكور أعلاه.

0: الزبون اللي هيكسب العربية ام 24,000 جنيه هيدفع نص تمنها.
1: لمين؟
0: 5,000 لمدام سوزان عشان هي المدير العام. واربع تلاف لسيادتك عشان الملاغية الهندسية والبرمجة الالكترونية. وتلات تلاف لمحسوبك عشان انا اللي رسمت الخطة واتفقت مع الزبون.

0: جيت ليه يا عبد الفضيل؟
1: أه؟ عشان محتاج فرصة تفكير.
0: فرصة قد ايه؟
1: حاجة بتاعت 5 6 أشهر او سنة بالكتير.
0: لا لا يا جميل، السحب العلني لازم يتم بعد 2 يومين. هفوت عليك بعد ساعة عشان اسمع منك كلمة واحدة من 2، يا ايوة يا لأ.

0: عبد فضيل.
1: نعم يا وجيدة.
0: عبدو.
1: أنا أنت إيه؟
0: كنت
1: إيه؟
0: كنت بتصنط من ورا الباب وسمعت كل الكلام اللي دار بينك وبين اللي اسمه البوشي بيه.
1: إيه ده؟ وليه كده بقى؟
0: ليه كده؟ كنت ناوي تخبي عليا يا عبدو؟
1: مش هخبي يا ست ولا حاجة، بس ما أحبش العادة السخيفة دي. واحدة ست عاقلة زيك بنقول عليها عاقلة تتصنط من ورا الباب.
0: وإيه يعني لما أعملها مرة من نفسي؟
1: أما أمر غريب والله، أول مرة أشوف واحدة أقول لها نفسك في إيه تقول نفسها تتصنط من ورا الباب.
0: عايز أطمن على مستقبلي يا عبدو.
1: مستقبلي؟
0: أه، عايز أعرف هتقبل 4000 جنيه ولا ترفضهم؟ فرصة يا عبدو، فرصة عشان ترجع لي الذهب بتاعي اللي بعته حتة حتة.

0: ست غوايش مش فاضل منهم إلا واحدة يتيمة. أمي كانت وش يا عبدو
1: عزانة خالف ضمير على آخر الزمن.
0: أبدا يا أخوي ما فيهاش مخالف الضمير ولا حاجة، ده انت يا دوب هتلغي الكمبيوتر.
1: وجيدة
0: اوعى تقول لا
1: لا لا لا.

0: اصله فقري ونقري من يومه.
1: اعمل ايه يا ماما في الراجل ده؟ قوليلي بس اعمل ايه.
0: لو قلتلك تعمل ايه هتسمع كلامي؟
2: ما اسمعوش ليه؟ مش انت امي وتهمك مصلحتي؟
0: سيبيه يا عبيطة، سيبيه واجوزك سيده.

0: سكتنا يعني.
1: مش عارفة يا ماما، مفيش طريقة تخليني لين دماغه الناشفة دي؟
0: لا مفيش، اللي فيه طبعا ما بيغيروه.
2: ليه بس يا ربي كده؟ ليه حظي دايما زي وشي كده؟
0: وشك زي وش القمر، بس انتي مش عايزة تحطي عقلك في راسك.
2: عبد الفضيل انسان كويس يا ماما.
0: كويس ايه؟ كويس ازاي لما هو مش لاقي ياكل؟
1: عارفة يا ماما، انا فعلا مش راضية عن عيشة العذاب اللي معيشها لي دي، بس بحترمه لانه انسان نظيف.
0: طبعا نظيف، نظيف قوي، انضف من الصيني بعد غسيله.

0: الخير يا وش الخير.
1: آه فكرت يا عبد الفضيل؟
2: أيوة.
1: قلت إيه يا عبد الفضيل؟
2: قلت لا إله إلا الله.
1: موافق على العرض ولا مش موافق؟ قلت لا ولا ايوه؟
2: قلت ايوه موافق.

0: كنت متأكدة انه حيوافق.
1: متأكدة يا فندم؟
0: ايوة.
1: متأكدة ازاي بس؟ ده نش فريق. ده انا يا فندم عملت له بهلوان لحد ما وافق.
0: الصنف بتاع عبد الفضيل ده ما يقدرش يقاوم اغراء المال كتير. يمكن يقاوح شوية في الاول، لكن بعد كده يطب زي غيره.
1: المهم ان العبد لله نجح في مهمته.
0: مين العبد لله ده؟
1: ظريفة قوي يا فندم، ظريفة جدا والله.
0: يلا بلغ مندوب الوزارة وابعت هات الصحافة، عايزة العملية تتم في ميعادها.
2: مالك يا مؤاخذة متلخبط كده ليه؟
3: متلخبط؟
2: مش هو ده المنظر بتاعك اللي انا عارفه يا مؤاخذة؟ عامل زي ما تكون يعني في حاجة حصل عندك من جوه.
3: انت بتشتغل ساعي ولا طبيب نفساني؟
2: عينك كلها نظر لمؤاخذة.
3: طيب اجري هات لي قهوة.
2: لا لمؤاخذة.
3: لا
2: انت شربت لمؤاخذة 7 قهوة في ظرف ساعة زمن. قولي انت كلت صنية البسبوسة ممكسرات لمؤاخذة ولا رجعتها؟ باين عليك لا مؤاخذة كلتها يا جميل.
3: تعرف تسكت؟
2: حاضر هسكت لا مؤاخذة، بس بقى يعني لا مؤاخذة كلم البوشي بيه.

0: جاهز يا عبد؟
1: ايوه.
0: عملت المطلوب في الكمبيوتر يا عبد؟
1: ايوه.
0: عبد الفضيل،
1: نعم.
0: ان كنت يا ابن الناس مش عايز تلعب اللعبة قول من دلوقتي، احنا لسه فيها.
1: لا هلعبها.
0: فكر كويس يا عبد الفضيل.
1: فكرت.
0: فكر تاني يا عبد الفضيل.
1: وبعدين في الملل ده.
0: طب قول لي بقى، الرقم الفائز بالجائزة الاولى كام يا عبد الفضيل؟
1: 46 57 38 81.
0: تعجبني.

0: السيد مندوب الوزارة، السادة الضيوف، السادة الزملاء، يشرفنا حضوركم في هذا اليوم التاريخي الذي تعلن فيه نتيجة المسابقة الكبرى التي تقيمها الشركة سنويا لعملائها الكرام، حيث تقدم جوائز كبرى لا تستطيع أن تجارينا في تقديمها أي شركة تأمين أخرى.
1: تصفيق حاد، تصفيق حاد.
0: والآن يتفضل السيد أخصائي العقل الإلكتروني لإجراء السحب العلني. والآن يتفضل السيد أخصائي العقل الإلكتروني لإجراء السحب العلني.
2: الفائز بالجائزة الأولى صاحب البوليصة رقم 712-507.
0: كده يا سيد بوشي، هو ده اللي انت قلت انك مالي ايدك منه؟
3: خدعنا يا فندم، خدعنا يا فندم.

0: ايه اللي انت عملته ده يا عبد الفضيل؟ تتفق معايا على رقم وتطلع رقم تاني؟
1: وضحكت عليك وضحكت عليك وضحكت عليك وضحكت عليك واديت الحق لصاحب الحق.
0: طب اسمع بقى، انا هقول لك كلمتين اتنين، انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا،

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار. اليوم معكم أدادا وتقديما وإدارة للحوار علي صالح، باقي تنفيذا وإخراجا عمر علي بنبوع.

أحمد عوض باوزير في سطور. من مواليد عام 1345 هجرية الموافق 1926 ميلادية بمدينة غيل باوزير حضرموت، التحق بالكتاب العلماء ما بين عامي 1932 إلى عام 1936 ميلادية، ودرس في المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة مع بداية إنشاء التعليم الحديث. التحق بوظيفة التدريس بالمدارس الحكومية بحضرموت، ثم سافر إلى عدن أواخر عام 1947 ميلادية، ومنها إلى جيبوتي الصومال الفرنسي سابقا، حيث عمل مدرسا بمدرسة الجالية العربية لمدة عام واحد، وبعدها عاد ثانية إلى مهنة التدريس بحضرموت. سافر ثانية إلى عدن والتحق بمدرسة بازرع الخيرية مدرسا، وقد قام بعدن فترة امتدت بين عامي 1953 إلى عام 1958 ميلادية. عمل خلالها محررا بصحيفة الذكرى الأسبوعية لصاحبها الشيخ علي محمد بحمش، ثم بصحيفة النهضة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ عبد الرحمن جرجرة، ثم عمل فترة قصيرة بصحيفة اليقظة اليومية، وانتقل بعدها إلى صحف الأستاذ محمد علي باشرحيل، حيث عمل سكرتير تحرير لكل من صحيفة الرقيب الأسبوعية ثم الأيام اليومية، حيث كان أول سكرتير تحرير لهذه الصحيفة الذائعة الصيت. حصل في عام 1954 ميلادية على دبلوم كلية الصحافة المصرية بعد الثانوية. في مطلع عام 1959 ميلادية عاد إلى المكلا حضرموت وأصدر صحيفة الطليعة الأسبوعية التي استمرت من 28 مايو عام 1959 ميلادية، وهو تاريخ صدور عددها الأول، وحتى عام 1967 ميلادية، حيث عطلت جميع الصحف الوطنية، كما أنشأ ثاني دار للنشر في المكلا عام 1962 ميلادية أسماها دار الطليعة للطباعة والنشر. وفي عام 1972 ميلادية شملها قرار التأميم الذي شمل أيضا ثلاث دور نشر أخرى. في منتصف عام 1975 ميلادية التحق بفرع المركز اليمني للأبحاث الثقافية بحضرموت الذي أصبح لاحقا فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات، وظل يعمل به حتى تقاعده. وقد شغل خلال هذه الفترة وظيفة مشرف قسم التراث بالإدارة. صدر له عن دار الهمداني للطباعة والنشر بعدن كتاب شهداء القصر، قصة أول انتفاضة شعبية ضد الحكم الأنجلوسطلاطيني، وصدر له كتاب آخر بعنوان الشعر الوطني العامي. قرأ للعديد من الكتاب العرب وغيرهم، وظل شديد الحرص على اقتناء الجديد من الكتب الأدبية والمجلات الدورية الثقافية اليمنية والعربية على حد سواء، وتحتوي مكتبته على مجموعات نادرة منها. لم ينضم إلى حركة أو حزب ما، وظل مستقلا ومحتفظا بخطه الوطني الذي لا يحيد عنه، وكذلك استطاع أن يحتفظ بصداقة الكثيرين برغم اختلافه معهم في وجهات النظر حول العمل السياسي. توفي رحمه الله صبيحة يوم الأربعاء 14 من محرم 1443 هجرية الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 ميلادية في العاصمة الأردنية عمان، ونقل جثمانه إلى أرض الوطن حيث وري الثرى عصر يوم السبت الموافق 1 من ديسمبر 2012 في مقبرة يعقوب بالمكلا بعد الصلاة عليه
في مسجد الروضة.

0: الشعر ما كان مفصول عن الناس.
1: نعم.
0: الشعر كان واكب الإرادة اللي كانت عند المواطن البسيط.
1: نعم.
0: ويعبر عنها ويستقبلها بحماس. ولا سيما أسماء مثل صلاح الأحمدي، مثل خميس كندي، مثل عبد القادر العيدروس. فهو كتابه قسمه إلى أربعة محاور. محور تكلم فيه أول حاجة عن الفوضى القبلية اللي كان يتناولها في صحيفة الشرق، تناولها برضو ماذا قال عنها الشعراء. وهذا الفوضى القبلية كانت حتى بين القبيلة والقبيلة وبين القبيلة والدولة. أنا ذاك يعني بين السلاطين وسائر القبائل اللي كانوا محتجين على بعض الأوضاع. المحور الثاني تدخل الأجنبي، ولا سيما من عام 1882 أصبحت حضرموت مرتبطة ببعض المعاهدات.
1: نعم.
0: اللي قيدتها إلى حد ما. الشيء الآخر الحركة المعروفة بحركة ابن عبدات.
1: نعم.
0: تناولها الشعر وواكبها.
1: نعم.
0: إلى سقوط محاولة أن يعمل له إمارة في مدينة الغرفة في الوادي.
1: نعم.
0: وأخيرا بعض مظاهر فساد الحكم عند السلاطين، زي ما قلت قبلان البعض ينظرون فترة 67 وكأنها وردية كاملا.
1: نعم.
0: لا، هي فيها يعني سقطاتها، فيها مآخذها.
1: نعم.
0: فيها عيوبها. الظلم في جوانب، التبعية للأجنبي في جانب آخر.
1: نعم.
0: كثير من الخدمات كانت غير موجودة.
1: نعم.
0: التعليم كان يعني ممتاز لمن حصل عليه، لكن أكثر الشعب ما كان يحصلون عليه.
1: نعم.
0: وأشياء كثيرة مثل هذا.
1: طيب، هذه مداخلة من الزميل الصحفي بدر بن عقيل. نستمع لمداخلة الزميل الصحفي العزيز بدر بن عقيل.
2: الحقيقة أن صحيفة الطليعة مع صحف أخرى داخل حضرموت وبالذات في ساحل حضرموت مثل الرايد والجماهير والرأي العام شكلت اللبنات الأولى فيما بعد لانطلاق صحافة مستمرة إلى يومنا هذا. طبعا سبقتها هناك صحافة في المهجر ومؤسسيها وكبار صحبيين. وما يميز حقيقة صحيفة الطليعة أنها استمرت وواكبت ونقلت أحداث كان في الداخل أو كان في الخارج، وعلى صفحاتها في بعض أعدادها كانت مميزة، خاصة تلك التي جمعت أقلام كبيرة ونقاشات كبيرة ومستفيضة بين بامطرف محمد عبد القادر المؤرخ والباحث، وبين أيضا المؤرخ والباحث

محمد عبد القادر بافقي رحمهم الله واحسن اليهم جميعا، كانت مميزة في وقتها. كان الراحل احمد عوض باوزير عايش هم صحافة وعاشق لها، ولديه كثير من مصادره التي استسقى منها المعلومات، وايضا حرصه لان تصل الصحيفة رغم الامكانيات ووسيلة الاتصالات المتعبة في ذاك الزمن الا ان استطاع ان يوصلها الى بعض مهاجر الحضارم، واستطاع ان يربط ما بين الداخل والخارج، اقصد بالخارج هنا المهجر الحضري. وقد حملت صحيفة الطليعة في كثير من اعدادها تلك القصائد التي جاءته من الصومال للشاعر الوطني الكبير الراحل خميس كندي، خميس سالم كندي، وبما تعكسه من حنين ومن انتقاد للأوضاع القائمة لذاك في البلاد، فاستطاعت الصحيفة أن تتميز صحيفة الطليعة. وأيضا فيما ينعكس في مدينة عدن، قد كان المرحوم أحمد عوض باوزير له شبكة علاقات واسعة، وهو من بيت علم وبيت مكتبة وقراءة، فهكذا كانت الصحيفة تمضي وتمشي إلى أن توقفت. ثم جاءت صحافة، وصحيفة وحيدة في الحضرموت وهي صحيفة الشرار التي شرفنا بأن نعمل فيها، فانطلقت بانطلاقة أخرى وبمساحات أخرى لم تكن موجودة حقيقة في الصحف اللي قبلها، كان في جانب الاستطلاعات أو التحقيقات أو كتابة العمد الثابتة، وتطورت أو الصورة الواضحة، وأيضا ثارت نقاشات وتاحت مجال للأقلام الشابة المعروفة التي فيما بعد عرفت واستمرت تواصل عطاها في مختلف المجالات الإبداعية من أشكال الكتابة. ثم جاءت صحف أخرى، حضرموت والمسيلة وثلاثين نوفمبر، إضافة لبعض الدوريات والصحف التي متقطعة والمجلات في حضرموت، وهكذا استطاعت الصحافة أن تمضي وبثقة، وأن أيضا تنظر

حاجات صحف أخرى، حضرموت والمسيلة وثلاثين نوفمبر، إضافة لبعض الدوريات والصحف التي متقطعة والمجلات في حضرموت. وهكذا استطاعت الصحافة أن تمضي وبثقة، وأنا أيضا تنظر

0: في صحيفته لسه طلع كتب عن الرصافي.
1: نعم.
0: وعمل مقدمة لديوان لبعض دواوين مثل ديوان الشاعر عبد الرحمن باعمر.
1: نعم.
0: هذا كله في نشاط.
1: أيضا له كتابات في صحف كانت تصدر في عدن.
0: نعم في الخمسين.
1: وكان أيضا كان رئيس تحرير صحيفة الأيام، أول رئيس تحرير لصحيفة الأيام في عدن.
0: أو أعتقد مساعد التحرير كان.
1: نعم.
0: لصحيفة الأيام، إضافة لصحيفة النهضة، صحيفة اليقظة، صحيفة الرقيب.
1: نعم.
0: ومقالاته في العدنية كلها جمعت في كتاب واحد.
1: نعم.
0: في هذا الصف اللي
1: هل له كتابات في الصحف خارج الوطن، مثلا في جمهورية مصر العربية أو بعض الدول؟ هل
0: والله هو عنده تواصل مع الآخرين، لكن نعم. هل كتبه في الصف الأخر؟ أنا أعتقد أنه بيكون كتب، لكن لم ترصد حتى الآن. هذا الكلام كنا نطرحه على ابنه مراد عشان نأكده، وهو نفسه اللي حصل على الدبلوم الصحافة من القاهرة.
1: نعم.
0: والصحافة جزء من الإعلام، يعني لما يقول الإعلامي في الإعلام مقروء ولا لا؟
1: نعم.
0: الإعلام مقروء، الإعلام مسموع هكذا، هو جزء من الإعلام، بل نبت الإعلام قاتل بالمكتوب بالصحافة.
1: نعم.
0: فلا راح تكون الصوت أو
1: ربما هو يقصد زميل بدر بن عقيل أنه لم يشارك مثلا في برامج إذاعية لإذاعة المكلة، أو مثلا في برامج
0: نحصل الإعلام فيها، أو قد يكون هذا اللي صار سايد بعد ذلك، أنه الإعلام للصوتي والمرئي. نعم. هذا سمي بالصحافة، وكله يعني لما يقول كلية الإعلام كله موجود فيها.
1: نعم. طيب ما هي كلمتكم الأخيرة نحن في ختام الحلقة التي طبعا ستعاد الساعة الرابعة عصرا هذا اليوم بإذن الله تعالى؟
0: بإذن الله. وما معنى أن نقول نحن الحمد لله نحن توفقنا أن نقدم تحية لهذا الرائد ولهذه القامة المهنية الإعلامية الصحافية المتعددة الجوانب في التاريخ في الأدب، في ذكرى يعني ميلاده المئوية رحمه الله. ونتمنى أن تكون هذا يعني جزء أو بداية لعناية أخرى لإعلام آخرين في مثل
1: بكل تأكيد
0: في هذه الفكرة بإذن الله.
1: بكل تأكيد سيد أحمد، نحن نتمنى أن نجهز حلقة حول الكاتب الروائي الكبير عبد الله باوزير.
0: نعم.
1: يعني له كتابات جميلة وقصص رائعة جدا قرأناها زمان.
0: جدا، ومجموعات قصصية مختلفة.
1: نعم.
0: أشهر الحذاء اللي قدم عملها مقدمة محمد الحذاء مطرف.
1: نعم. شكرا لك دكتور أحمد بحارث الكاتب والدكتور المعروف على هذه المعلومات القيمة.
0: وعلى فكرة بدايات القصصية كان شرف طلع أظن سهل البوزير.
1: نعم.
0: فهي احتضنت مجموعة أقلام شابة كان منهم عبد الله سالم باوزير وآخرين.
1: نعم. شكرا لك دكتور أحمد على هذه المعلومات القيمة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الكبير الفقيد أحمد عوض باوزير. شكرا لك. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات عمر علي بامبوع ومادلينا باكود. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الملتقى.

0: World Audio.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

وقت خالي ما نلغى خيالك.

I'm high.

وعين متموتي فصار عليهم وعين متموتي فصار عليهم وعين متموتي.

Thank you.

Bye.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعالم. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش التقرير الفني لمشروع إعادة تأهيل وتحديث مستشفى بن سينا العام، ويؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مستشفى المقلة للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. المحافظ الخنبشي يناقش أسباب تعثر العمل في مشروعي الصرف الصحي بسيئون وتريم، ويناقش أوضاع المنافذ الجمركية ويقر توجيهات لمعالجة معوقات الحركة التجارية. الوكيل الجيلاني يتفقد الأسر المتضررة من الحريق بحي السلام بالمخلة ويوجه بتوفير سكن بديل. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة التقرير الفني المبدئي لمشروع إعادة تأهيل وتحديث هيئة مستشفى بن سينا العام الممول بمنحة كريمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتنفيذ شركة جلوبال سينرجي بانتريس بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة الجهات الصحية والفنية المختصة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق الاستفادة المثلى من المنحة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت لعرض حول مكونات المشروع ومستوى الإجراءات الفنية والتنفيذية الهادفة إلى إعادة تأهيل المستشفى وتطوير الأقسام الحيوية وتحديث مرافقه بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمستشفى ويحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية المشروع في دعم القطاع الصحي بالمحافظة باعتبار هيئة مستشفى

الجنسيين العام أحد أهم وأعرق الصروح الطبية في حضرموت، ودوره المحوري في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة إلى جانب استقباله للمرضى من محافظات يبوة والمهرة ومأرب وسقطرة، الأمر الذي يضاعف عن من أهمية تطوير بنيته التحتية ورفع مستوى خدماته. وأعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الكويت الشقيقة وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة العامة والسكان وكل الجهات التي أسهمت في توفير المنحة ودعم مشروع إعادة تأهيل وتحديث المستشفى، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد عمق العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الكويت وأهمية الشراكة التنموية في دعم القطاعات الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة الالتزام بالبرنامج الفني والتنفيذي للمشروع ومتابعة مراحل العمل أولا بأول والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ واستدامة مخرجات المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز قدرات المستشفى. حضر اللقاء وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزير الشرماني ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري ومدير مشروع إعادة تأهيل المستشفى المهندس خالد علاء الدين وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة وهيئة مستشفى ابن سينا العام. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلل للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المقلة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن ويسر ونائب المدير العام للشؤون الإدارية الدكتور عفاف بادريس ومدير عام مستشفى المقلة للأمومة والطفولة الدكتور منى باناجة، حيث جرى استعراض تقارير حول مستوى الأداء وسير العمل بالمستشفى وخطة التحسين والتطوير الرامية إلى رفع جودة الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمواطنين. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أوضاع المستشفى واحتياجاته ومستوى توفر الكوادر الطبية والفنية والإدارية إلى جانب أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وبما يواكب حجم الإقبال على المستشفى وأهميته باعتباره أحد المرافق الصحية الحيوية المتخصصة في رعاية الأمهات والأطفال بالمحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة التحسين والتطوير وتعزيز الانضباط الإداري والمهني والاهتمام بالكوادر العاملة وتحسين بيئة العمل بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدا أن صحة الأم والطفل تمثل أولوية أساسية في القطاع الصحي. وعلى صعيد آخر، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة أوضاع المشاريع المتعثرة في المحافظة وفي مقدمتها مشروعي الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم، وذلك خلال لقائه وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري. واستعرض اللقاء مستوى الإنجاز في المشروعين وأسباب تعثرهما إلى جانب أبرز التحديات الفنية والإجرائية التي حالت دون استكمال الأعمال خلال الفترة الماضية والحلول المقترحة لمعالجة أوجه القصور وإعادة تحريك المشاريع بما يضمن استكمالها والاستفادة منها في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وفي مقدمتها مشاريع الصرف الصحي لما تمثله من أهمية في حماية الصحة
العامة والبيئة وتحسين مستوى الخدمات في المدن والتجمعات السكانية. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بإعادة إعداد وتحديث الدراسات الفنية لمشروعي الصرف الصحي في سيئون والتريم بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والتوسع العمراني والنمو السكاني، وبما يتيح معالجة الملاحظات السابقة ووضع الأسس الفنية اللازمة لاستئناف تنفيذ المشروعين بصورة أكثر فعالية واستدامة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المختصة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة بما يسهم في تجاوز أسباب التعثر والبحث عن التمويلات المناسبة لاستكمال المشاريع المتوقفة، ومؤكدا أن السلطة المحلية تولي ملف المشاريع المتعثرة اهتماما خاصا وتسعى إلى إعادة تفعيلها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة. وعلى مستوى آخر، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم

جمارك ساحل حضرموت الأستاذ عمر بعيس، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجرش، ونائب رئيس الغرفة الشيخ فارس بن هلابي، ومدير عام الغرفة الأستاذ مجدي أبو عابس، ومدير عام غرفة التجارة وصناعة وادي حضرموت الأستاذ حسن بطاهر، وعدد من المسؤولين والمختصين بالمحافظة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى عرض حول واقع النشاط الجمركي وأبرز الصعوبات التي تواجه التجارة أو تواجه التجار والمستوردين وانعكاسها على حركة السلع والبضائع وتكاليف النقل والأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص بشأن تعدد الإجراءات في بعض النقاط الجمركية وما يترتب عليها من إشكالات في عملية التحصيل. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تنظيم العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية النافذة بما يضمن حماية الإيرادات العامة وتسهيل حركة السلع والبضائع وتعزيز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي بالمحافظة. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الجمركية والسلطة المحلية وغرف التجارة والصناعة ووضع آليات واضحة لمعالجة الإشكالات القائمة بما يمنع الازدواجية في التحصيل ويحد من أي إجراءات قد تؤدي إلى إرباك الحركة التجارية أو زيادة الأعباء على التجار والمستهلكين. وأسفر اللقاء عن توجيه عدد من القرارات والإجراءات بمعالجة الإشكالات المطروحة وتسهيل حركة التجارة الداخلية وتنظيم عمل النقاط الجمركية، مع التأكيد على متابعة تنفيذ التوجيهات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على نشاط وبرامج منظمة أكشن فور هيومانتي الدولية في المحافظة وما تنفذه من مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية تستهدف دعم الشباب وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بالمدير القطري لمنظمة أكشن فور هيومانتي محمد بحشوان بحضور مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروع المنظمة الجاري تنفيذه لإنشاء مبنى لحاضنة أعمال الشباب وخريجي جامعة حضرموت والذي يصمم وفق معايير الاستدامة ويعتمد على الطاقة البديلة والغطاء النباتي بما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل واحتضان المبادرات والمشاريع الشبابية، إلى جانب تخصيص مرافق لممارسة عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها المنظمة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، مؤكدا أهمية توجيه وتكامل التدخلات الدولية مع أولويات واحتياجات المحافظة بما يحقق أثرا مستداما ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية اعتماد خطة الاحتياجات الإنسانية والتنموية لمحافظة حضرموت التي أعدتها الجهات المختصة كمرجعية لتوجيه المشاريع والتدخلات بما يسهم في تسهيل عمل المنظمات وتنسيق جهودها وضمان وصولها وضمان وصول الدعم إلى القطاعات ذات الأولوية. وشدد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الكوادر الوسطى وتمكين الشباب ورفع قدراتهم المهنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات المياه والزراعة والثروة السمكية والاصطياد وغيرها من مجالات الخدمية والتنموية والحيوية التي تمس احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز فرص التنمية المحلية، مجددا استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة أمام المنظمات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ مشاريعها بما يتوافق مع خطط واحتياجات المحافظة وبما يعزز الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني مساء أمس الأسر المتضررة

من الحريق الذي اندلع في أحد المنازل بحي السلام بمدينة المقلة. وأطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمنزل ومحتوياته. وخلال الزيارة اطلع الوكيل الجناني على موقع الحريق واستمع من مسؤولي الحي وأهالي المنطقة وأفراد الأسر المتضررة إلى شرح حول ملابسات الحادثة والأضرار الناجمة عنها والتي اقتصرت على الخسائر المادية في محتويات المنزل دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح. ووجه الوكيل الجيلاني بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الجهات المختصة بالعمل على توفير سكن بديل مؤقت للأسر المتضررة مؤكدا أهمية إعداد تقرير مفصل وحصر كامل للأضرار الناجمة عن الحريق تمهيدا لمتابعة إجراءات تعويض الأسر المتضررة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها بما يسهم في تخفيف معاناتها وتجاوز آثار الحادثة. وفي سياق متصل زار الوكيل الجيلاني المصابين من أهالي الحي ومتطوعين ورجال الدفاع المدني الذين تعرضوا للإصابة أثناء مشاركتهم في جهود إخماد الحريق وذلك أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى موجها الجهات المعنية بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة والتكفل بالاحتياجات والإجراءات الطبية اللازمة حتى تمثلهم للشفاء. اطلع وكيل حضرموت المفاعل لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم على سير العمل في قطاع تلفزيون حضرموت ومستوى الأداء في الإدارات والأقسام المختلفة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي وسبل تجاوزها. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوكيل بعلوي اليوم إلى مقر التلفزيون حيث كان في استقباله المدير العام للبرامج أيمن بحميد بحضور مساعد رئيس القطاع للشؤون الفنية المهندس أحمد باجبير وعدد من مديري العموم والمسؤولين في القطاع. وأشاد الدكتور بعلوي بالرسالة الإعلامية الذي يطلع بها تلفزيون حضرموت ودوره التنويري في خدمة المواطنين داخل المحافظة وخارجها من خلال برامجه المتنوعة ونشراته الإخبارية وتغطيته لمختلف القضايا والمناسبات مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المحتوى الإعلامي بما يعكس احتياجات المجتمع ويعزز حضور حضرموت إعلاميا. ونوه بالدور المتنامي الذي يطلع به الشباب في قيادة العمل داخل التلفزيون بمختلف إداراته وأقسامه مشيرا إلى أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة واقتدار بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي. وأبدى الوكيل بعلوي تفهمه لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي والعاملين في القطاع داعيا قيادة التلفزيون وكوادره إلى مضاعفة الجهود وشحن الهمم والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتحسين الأداء والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة. من جانبه استعرض المدير العام للبرامج أيمن بحميد آلية العمل في قطاع تلفزيون حضرموت وخريطة البرامج والنشرات الإخبارية اليومية التي تشمل برامج مباشرة ومسجلة ونشرات إخبارية إلى جانب المحتوى الذي يبث عبر الشاشة ومنصات التلفزيون الرقمية المختلفة. وأشار أحمد إلى طبيعة الظروف التي يعمل بها في ظلها التلفزيون والجهود المبذولة لتغطية مختلف الفعاليات والمناسبات والقضايا التي تشهدها حضرموت والوطن عموما وفق الإمكانات المتاحة مؤكدا الحرص على مواصلة تطوير الأداء البرامجي والإخباري وتعزيز الحضور الرقمي للتلفزيون. وعقب ذلك قام الوكيل بعلوي بجولة ميدانية شملت إدارات القطاع المختلفة والاستديوهات وكنترول البث اطلع خلالها من مديرية الإدارات والأقسام المختصة على طبيعة سير العمل والمهام التي تطلع بها كل إدارة واستمع إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه العاملين وسبل معالجتها. بهذا أعزائي المستمعين كم وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش التقرير الفني لمشروع إعادة التأهيل وتحديث مستشفى بن سينا العام ويؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مستشفى المقلة للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. المحافظ الخبشي يناقش أسباب تعثر العمل في مشروعي الصرف الصحي بسيئون وتريم ويناقش أوضاع المنافذ الجمركية ويقر توجيهات لمعالجة معوقات الحركة التجارية.
الوكيل الجيلاني يتفقد الأسر المتضررة من حريق بحي السلام بالمكلا ويوجه بتوفير سكن بديل. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم الى ختام نشرتنا الاخباريه. في الختام لكم اجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهروان من محررها الزميل شكري ناصر مساد ومن منفذها على الهواء مباشره الزميل اسامه جابر. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه. في

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. دشنا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي أولى زيارته الميدانية عقب تعيينه في منصبه بزيارة رسمية إلى مديرية غيل باوزير مدينة التاريخ والرياضة والعراقة والعلم وموطن النجوم الكبار الذين أثروا الملاعب الوطنية. استهلت الزيارة بلقاء جمع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة للمدير العام غيل باوزير أستاذ وديع أحمد جوبان في مقر السلطة المحلية بمديرية لمناقشة الأوضاع الرياضية العامة وسبل النهوض بها، ودعم الأندية الرياضية الثلاثة بالمديرية وهي نادي أهل الغيل، نادي شباب القارة، ونادي وحدة شحير. وشهد اللقاء مناقشة سبل إعادة تأهيل المنشآت الرياضية والتركيز على ترميم المقرات وإعادة تأهيل إلى جانب السعي الجاد لتفعيل الأنشطة الرياضية. عربيا، يبدو أن البرازيلي مالكوم أوليفيرا بات على أعتاب مغادرة صفوف الهلال السعودي في واحدة من أبرز مفاجآت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب اللاعب من هامشواره مع الزعيم والانتقال للدرعية خلال الساعات المقبلة في خطوة لم تكن متوقعة بهذا التوقيت. وتأتي هذه التطورات لتزيد من حالة الجدل، خاصة أنها تتناقض مع موقف مالكوم السابق عبر مواجهة الفيصلي عندما انفعل على أحد المراسلين بسبب سؤاله عن أنباء رحيله ورد قائلا: هل أنت مجنون؟ لدي عقد ممتد مع النادي، وتوقفوا عن نشر الشائعات أرجوكم، في تأكيد واضح أنا ذاك على تمسكه بالاستمرار مع الزعيم الهلالي. تلقى برشلونة دفعة قوية من مساعيه لإعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوفه بعدما نجح الظهير المخضرم في إنهاء ارتباطه بنادي الهلال السعودي ليصبح لاعبا حرا، ويمهد الطريق أمام عودته إلى النادي الكتالوني. وذكر صحيفة ديبورتيفو الأسبانية أن كانسيلو البالغ من العمر 32 عاما حسب موقفه مع الهلال بعدما كان يتبقى في عقده موسم واحد ومنتظر أن يصل إلى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل من أجل استكمال إجراءات التقال والتوقيع على عقد جديد. وكان برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات اللاعب بدل المستويات التي قدمها منذ ضمامه الفريق، حيث نجح في أدائه على الجناح الأيسر في إقناع المدرب الألماني هانز فليك الذي طلب الاستمرار من اللاعب ضمن صفوف الفريق، ليصبح كانسيلو أحد الخيارات المهمة في حسابات المدرب للموسم الجديد. أشاد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بصفقة رودري مؤكدا أن اللاعب لاعب الوسط الأسباني قادر على منح الفريق مزيدا من التنظيم والتحكم في إيقاع المباريات بفضل خبرته وقدرته على اتخاذ القرار داخل الملعب. وقال فليك في تصريحات صحفية مساء الأربعاء عقب الفوز على الأهلي المصري بهدفين لهدف في كأس خوان جامبر: أعتقد أن رودري أظهر في كأس العالم أنه أفضل لاعب وهو ممتاز في التعامل مع الكرة بقدميه. رد النجم البرازيلي السابق كارلوس على الأنباء التي انتشرت بقوة حول اعتناقه الدين الإسلامي بعد زواجه المغربية سهيل الطاهري. وبحسب الأنباء التي نشرتها الصحافة التركية، فأن كارلوس البالغ من العمر 53 عاما اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعدما نطق بالشهادتين خلال لقاء جمع بالشيخ جهاد حمادة إحدى الشخصيات المعروفة في وسط الجالية الإسلامية في البرازيل. وقال شاهين عبر حسابه على منصة إكس قبل يومين إنه التقى الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو خلال زيارته إلى الاتحاد البرازيلي للشباب المسلم، وأبلغه الشيخ بأن كارلوس كان على تواصل معه منذ فترة طويلة قبل أن يزوره قبل 4 أسابيع وينطق بالشهادتين واختار الإسلام. لكن كارلوس كسر صمته وشدد على الأنباء المنتشرة حول اعتناقه الإسلام غير صحيحة. وقال أسطورة ريال مدريد في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية أمس الأربعاء: أكن أقصد رياض الاحترام الإسلام، ومن الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي، لكن الشائعات المتداولة بشأن اعتناق الإسلام غير صحيحة. في واقعة يصعب تصديقها، تعرض تشاتي مدافع يوفنتوس لإصابة خلال مباراة ودية، لكن فائع أن المتسبب فيها لم يكن لاعب منافسا بل أحد مشجعي فريقه الذي اقتحم أرضية الملعب. وتعرض تشاتي لإصابة في الكاحل بعد نهاية الشوط الأول المباراة الودية التي جمعت يوفنتوس بفريقه الرديف في حادثة قد تحرمه من المشاركة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي. وبدأت الواقعة عقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول عندما بقى جاتي داخل أرضية ملعب لتحية الجمهور الموجودة في المدرجات، وفي الوقت الذي كان في مدافع الإيطالي منشغلا بتحية المشجعين قفز عدد منهم إلى أرضية ملعب من خلفه دون أن ينتبه إليهم، وحاول أول مشيع وصول إلى أرضية ملعب التوقف لكنه فقد التوازن وانزلق على العشب قبل أن يصطدم بجاتي ويسقطه أرضا. نتائج مباراة الأمس في الدور اليمني العروبة، يخسر من يرموك بهدف دون رد، وفي الدور الأسباني أتلتيكو مدريد يتغلب على ملقا بهدفين دون رد، وفي كاس خادم الحرمين الشريفين العلا يتغلب على الفتح بثلاث أهداف دون رد، وجدة يخسر من الخلود بخمسة دون رد، وضمك يخسر من التعاون بثلاث أهداف دون رد. مباريات الليلة على ملعب فقيد برادم، يلعب المكلا مع فحمان في إطار الدور اليمني، والهلال الحديدة مع وحدة صنعاء، وشباب البيضة مع الأهلي. كل المباريات ستطلق في الرابعة عصرا. وفي دور أسباني رايف فاليكانو مع الألفيس في العاشر مساء، وفي دوري روشن السعودي الفيحاء مع الهلال في التاسعة مساء. أخبار رياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: أصحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عرف.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 61 بعد 102 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن نطق كلمة البيئة، فيقول: نسمع بعض المتحدثين ينطقون هذه الكلمة بفتح الباء فيقولون بيئة، وبعضهم الآخر ينطقها بكسر الباء فيقول بيئة، فأي النطقين هو الصواب في اللغة؟ أقول إن الصواب هو نطقها بكسر الباء بيئة، أما نطقها بفتح الباء بيئة فخطأ بين. فالبيئة في اللغة هي المنزل الذي ينزل فيه والحال التي يكون عليها الشيء. جاء في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة: البيئة المنزل والحال، يقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية. وأصل اشتقاق هذه الكلمة من الباء والواو والهمزة. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء والآخر تساوي الشيئين. فالأول الباء والمباء، وهي منزلة القوم حيث يتبوؤون في قبل واد وسند جبل، يقال قد تبوؤوا وبوأهم الله منزل صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل حيث تناخ في الموارد. قال الأصمعي: يقال قد أباءها الراعي إلى مبائها فتبوأته وبوأها إياه تبويئا. قال أبو عبيد: يقال فلان حسن البيئة على فعله من قولك تبوأت منزلا، وبات فلان ببيئة سوء. قال الشاعر: ظللت بذي الأرطى فويق مثقب ببيئة سوء هالكا أو كهالك، ويقال هو ببيئة سوء بمعناه. وفي تاج العروس للزبيدي قال أبو زيد: أبأت القوم منزلا وبوأتهم منزلا، إذا نزلت بهم إلى سند جبل أو قبل نهر، والاسم البيئة بالكسر. انتهى النقل من تاج العروس. لذا قل عزيزي المستمع: هذه بيئة صالحة، ونعمل على حماية البيئة، كل ذلك بكسر الباء من البيئة. أما قول بعض المذيعين والمتحدثين البيئة بفتح الباء فهو من الأخطاء اللغوية الشائعة.

من أمثال العرب السائرة قولهم عصى الجبان أطول، فهو إنما يطيلها من جبنه إرهابا لعدوه. قال أبو عبيد: وأحسبه يفعل ذلك من فشله، إذ يرى أن طولها أشد ترهيبا لعدوه من قصرها، وليكون أبعد من عدوه إن ضربه بها. وقد جاء في كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري أن الفارس من العرب إذا أخبر عن طول قناته فإنما يريد قوة ساعده وشدة أيده واقتداره على تصريفها بثقلها وحسن ثقافته بها على طولها. وإذا أخبر عن قصرها أو عن قصر سيفه فإنما يريد أن ذراعه وباعه يطولان بهما، كما قال كعب بن مالك: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. وأحسن مقادير القناة عندهم 11 ذراعا، قال عتبة بن مرداس: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسب قد أرمى ذراعا إلى العشر. ويقول البحتري: كالرمح أذرعه 10 وواحدة، فليس يزري به طول ولا قصر. وتذكر كتب الأمثال أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد عاب من الإفراط في الاحتراس نحو هذا، وذلك يوم اليمامة لما دنا منها خرج إليه أهلها من بني حنيفة، فرآهم خالد قد جردوا السيوف قبل الدنو، فقال لأصحابه: أبشروا فإن هذا فشل منهم. فسمعها مجاعة بن مرارة الحنفي، وكان موثقا في حبس خالد بن الوليد، فقال: كلا أيها الأمير، ولكنها الهندوانية، وهذه غداة باردة، فخشوا تحطمها فأبرزوها للشمس لتلين متونها. فلما تدان القوم قالوا له: إنا نعتذر إليك يا خالد من تجريد سيوفنا. ثم ذكروا مثل كلام مجاعة.

يقضي أبناؤنا الطلاب بعد انتهاء كل عام دراسي إجازة الصيف السنوية، وفي هذه الإجازة يعيش أبناؤنا في فراغ طويل بعد أن كانوا مشغولين قبل ذلك بواجباتهم المدرسية. والفراغ لا يعاني منه الطلاب فحسب، فكل من لا يؤدي عملا يعيش في فراغ، وأوقات الفراغ تمر على الإنسان ثقيلا وطؤها، طويلا الإحساس بها، وهي مجلبة للكثير من المفاسد إن لم يحسن استغلالها فيما يفيد من الأعمال. يقول أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وللفراغ مساحة في كلام العرب تحدثوا فيها عن معناه وعن أثره في حياة المجتمع وعن فوائده ومضاره، سنذكر أطرافا منها في هذه الفقرة من البرنامج. الفراغ في اللغة هو الخلاء من الشيء، جاء في لسان العرب: الفراغ الخلاء، يقال فرغ يفرغ ويفرغ فراغا وفروغا، وفرغ يفرغ، وفي التنزيل: وأصبح فؤاد أم موسى

الفراغ، فإنه أجمع لأبواب المكروه من الشغل. وعرف عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انشغاله بالطاعات وانصرافه عن الملذات. قال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين، فأنشأ يقول: قد جاء شغل شاغل وعدلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. وقالوا: من الفراغ تكون الصبوة، وهي جهلة الفتوة واللهو من الغزل. وقالوا أيضا: تناط الآمال بما اتصلت عليه الأشغال، يحمدون بذلك الانشغال ويذمون الفراغ. قال شاعرهم: افرغ لحاجتنا ما دمت مشغولا، لو قد فرغت كما أصبحت مأمولا. وقال آخر: لقد هاج الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. ويقول أبو العتاهية: ما أحسن الشغل في تدبير منفعة، أهل الفراغ ذو خوض وإرجاف. وضربت العرب المثل في الفراغ بحجام ساباط، فقالوا: أفرغ من حجام ساباط. وساباط بلد من بلاد الفرس، وهذا الحجام الذي ضرب به المثل هو حجام هذا البلد، يلازمه ولا يبرحه، كان يحجم من مر عليه من الجيش الذاهب إلى الغزو بدانق واحد مؤجل إلى وقت عودتهم من غزوهم. لذا كان يمر عليه الأسبوع والأسبوعان لا يقربه أحد ليحجم له، فحينئذ كان يشعر بالفراغ فيخرج أمه فيحجمها ليري الناس أنه غير فارغ. فما زال ذلك دأبه حتى أنزف دمها وماتت فجأة، فضرب به المثل. قال الشاعر: مطبخه قفر وطباخه أفرغ من حجام ساباطي.

السبهلل كلمة استعملتها العرب في كلامها، ويستعملها بعض العامة عندنا اليوم للفارغ اللاهي الذي لا يكترث لشيء ولا يهتم به ولا يتحمل أي عبء من أعباء الحياة، فيقولون فيه فلان سبهلل. جاء في اللسان، جاء سبهللا أي بلا شيء، وقيل بلا سلاح ولا عصا. قال أبو الهيثم يقال للفارغ النشيط الفرح سبهلل. قال ابن سيدة وكل فارغ سبهلل عن السيرافي. وأنشد الكسائي إذا الجار لم يعلم مجيرا يجيره فصار حريبا في الديار سبهللا، قطعنا له من عفوة المال عيشة فأثرى فلا يبغي سوانا محولا. وقال ابن الأعرابي جاء سبهللا أي غير محمود المجيء، ويقال جاء فلان سبهللا أي ضالا لا يدري أين يتوجه. وفي الحديث لا يجي أن أحدكم يوم القيامة سبهللا، وفسر فارغا ليس معه من عمل الآخرة شيء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. قال ابن الأثير التنكير في دنيا وآخرة يرجع إلى المضاف إليهما وهو العمل، كأنه قال لا في عمل من أعمال الدنيا ولا في عمل من أعمال الآخرة. وقال الأصمعي وأبو عمرو جاء الرجل يمشي سبهللا إذا جاء وذهب في غير شيء، انتهى النقل من اللسان. قال الشاعر فغدا ينادي حسرة وتأسفا يا ويلتاه العمر ضاع سبهللا.

استعملت العرب ألفاظا متعددة أطلقتها على الحمى، عافانا الله وإياكم منها معشر المستمعين، وأطلقتها أيضا على أحوالها وأنواعها وأوصافها المختلفة. وقبل الحديث عن هذه الألفاظ التي أطلقتها العرب على الحمى، يحسن أن نشير إلى خطأ يشيع على ألسنة أكثر المتحدثين من المذيعين والأطباء والإعلاميين وغيرهم، إذ يجمعون الحمى على الحميات بتشديد الميم وكسرها وتشديد الياء وفتحها، فيقولون انتشرت الحميات، وهذا خطأ فاحش، والصواب الحميات وليس الحميات، الحميات بتشديد الميم وفتحها وتخفيف الياء، إجراء لجمع الاسم المقصور المختوم بالألف والتاء، إذ تقلب الألف ياء مخففة ثم يزاد بعد ذلك علامة الجمع المؤنث، فنقول في جمع الحمى حميات، كما نقول في جمع الحبلى حبليات، وفي جمع الصغرى صغريات، وفي جمع الكبرى كبريات، وفي جمع العظمى عظميات. لذا ينبغي أن نقول في جمع الحمى حميات وليس حميات. والآن نأتي إلى ذكر ألقاب الحميات وأوصافها التي استعملتها العرب في كلامها. فإذا أخذت الحمى الإنسان بحرارة وإقلاق فهي مليلة، ومنها قيل فلان يتململ على فراشه، واشتقاق هذه الصفة من الملة وهي الرماد الحار، جاء في لسان العرب والملة الرماد الحار والجمر، يقال أكلنا خبز ملة. وفي الحديث قال له رجل إن لي قرابات أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويكفرونني، فقال له إنما تسفهم الملة، المل والملة الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، ويقال به مليلة وملال، وذلك حرارة يجدها، وأصله من الملة، ومنه قيل فلان يتململ على فراشه ويتملل إذا لم يستقر من الوجع كأنه على ملة أي على رماد حار. قال الجوهري والمليلة حرارة يجدها الرجل وهو حمى في العظم، وفي الحديث لا تزال المليلة والصداع بالعبد، المليلة حرارة الحمى وتوهجها، وقيل المليلة هي الحمى التي تكون في العظام. فإذا اشتدت حرارة الحمى فهي صالب، أنشد ثعلب عقارا غذاها البحر من خمر عانة، لها ثورة في رأسه ذات صالب. فإذا اشتدت الحمى وأصابت المحموم برعدة فهي نافض، وفي اللسان والنافض حمى الرعدة مذكر، وقد نفضته وأخذته حمى نافض، وحمى نافض وحمى بنافض، هذا هو الأعلى، وقد يقال حمى نافض فيوصف به. قال الأصمعي إذا كانت الحمى نافضا قيل نفضته فهو منفوض، وفي حديث الإفك فأخذتها حمى بنافض أي برعدة شديدة كأنها نفضتها أي حركتها، والنفضة الرعدة. فإذا أعرقت الحمى فهي الرحضاء، واشتقاق هذه الصفة من الرحض أي الغسل، يقال رحضه يرحضه أي غسله، والحمى الرحضاء هي التي تعرق المحموم كأنها تغسله.
فهذا المتنبي يقول في وصف هذه الحمى الرحضاء أي المعرقة المغسلة للمريض، يقول: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفان على حرامي، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. وفي لسان العرب في اشتقاق الرحضاء: ورحض الرجل رحضا أي عرق حتى كأنه غسل جسده، والرحضاء العرق مشتق من ذلك. وفي حديث نزول الوحي: فمسح عنه الرحضاء هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. والرحضاء العرق في أثر الحمى، والرحضاء الحمى بعرق. قال الأزهري: إذا عرق المحموم من الحمى فهي الرحضاء، وقال الليث: في الرحضاء عرق الحمى. وقد رحض إذا أخذته الرحضاء، وفي الحديث: جعل يمسح الرحضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه. فإذا كان مع الحمى برسام فهي الموم، والبرسام من الأمراض التي تصيب الدماغ، وهو لفظ فارسي معرب. وقد تحدث عن البرسام وأعراضه وأحواله التي تصيب المرأة كل من أبي بكر الرازي في كتابه الحاوي في الطب، وابن سينا في كتابه القانون في الطب. فالموم إذن حمى مصاحبة لهذا المرض، يقال في تصريفه: ميم الرجل فهو مموم، أي ألم الرأس المصاحب للحمى. قال ذو الرمة يصف صائدا: إذا توجس ركزا من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به الموم. وقيل الموم هو الجدري. وفي الحديث: وقد وقع بالمدينة الموم، فقيل: الموم هو البرسام مع الحمى، وقيل: هو بثر أصغر من الجدري. هذه بعض أسماء الحميات في كلام العرب، وسنذكر في الحلقة الآتية بمشيئة الله طائفة أخرى من الأوصاف التي أطلقتها العرب في الحمى، نسأل الله لنا ولكم السلامة منها أحبتي المستمعين.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرة حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه شيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا التقوى.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يؤده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: عام 58 بداية ارتباطك بكوكب الصباح. من كان أبرز اللاعبين في ذلك الوقت والهيئة الإدارية للنادي؟ كان
1: الهيئة الإدارية كان رئيس تكرر الرئاسة النادي عبد الله عبد الكريم الملاحي، وبالمقابل في نادي شباب الجنوب محمد علي مخارج. فالتنافس كان على أشده، يعني نحن نعتبره تنافس شريف ولكن شوية تجاوز حده أحيانا. يعني في
0: كان تنافس رياضي فقط، يعني
1: تنافس رياضي، ما كانت الجانب السياسي هذا ما كان وارد يعني أبدا، يعني إلا بعد 65 بعد 65 هكذا. وكانت نظرة طيبة يعني من سراد النادي على أساس أن يقيموا الاحتفال هذا في المكلا، لاعتبارات هذه. أولا أنهم يريدوا أن يكرموا بهذا الحفل الشاعر المحضار، لأنه هو لاعب في نادي الكوكب وعضو مؤسس يعني من يعني سابق خدمته للنادي كثير يعني ودعم النادي كثير. فقالوا فرصة دعنا نحن نغني الأول مرة تغنى هذه في أغسطس 62. فالحفل هذا نجاح باهر بشهادة محمد جمعة خان الذي أكد لحسين المحضار وسيد عبد النعيم والملاحي أنكم توفقتم الليلة، يعني نجحتم معي. وعندنا الحفل ليلة ثانية وكان دخل يعني، وجاء أحمد جمعة رئيس الندوة الموسيقية وعبد الرب إدريس وحضر السلطان عرض صالح القعيطي، وأعطانا حنا السماح الليلة الثانية نقيم الحفل من أجل تحسين الدخل يعني، وهم يسمحون ليلة واحدة بس، مرة واحدة بس، أعطانا حنا الليلة الثانية هذه. طورنا تحصلنا دخلنا هكذا، انتقلنا إلى مبنى ثاني على الشارع متراك حنين، كنا إلا في بيت مصالح كده وراء مكفي. حصلنا هذا المكان يعني قدرنا هذا لأن الرياضيين طلباتهم هكذا قدرنا يعني نتواصل من خلال المكان هذا وموقع استراتيجي يعني.
0: مستأجرين
1: طبعا مستأجرين.

0: هل يحصل النادي في ذاك الوقت على دعم من المقتربين؟
1: أبدا، لنا أعضاء يدعمون نحن في الكويت والسعودية، أعضاء يعني محدودين، 4 نفر 6 نفر في الكويت يمكن أكثر يعني في هذا ال، فبفعل الانتصارات والجهد اللي يقدمه النادي هكذا وينتشر ويأخذ شعبية، كان الأعضاء هناك يفتخرون يعني، والرأي العام والطليعة يعني تنشر أخبار النشاط الرياضي اللي يعتمل في الكؤوس اللي تحصد يعني.
0: يعني كان بين كوكب الصباح وشباب الجنوب كان يعني باعتباره تنافس شديد لما تكون فيه هناك مباراة،
1: جدا جدا، كما بين كوكب المكلة واتحاد المكلة، تغلق المكلة تغلق كل هذا، وهذه لما يكون بين شباب الجنوب وكوكب هذا كل الشعر تنتقل إلى مشاهدة المباراة في التنافس هذا أوجد يعني بصراحة تطور سريع مضطرد جماهير ودعم وتعدد أنشطة، عملنا صفوف محمول الأمية في هذه، أضفنا الجانب الثقافي والاجتماعي في دستور النادي، عندنا نظام، نحن نظام رئاسي، نظام رئاسي القاعة تتخذ رئيس النادي، رئيس النادي يشكل هذا إدارته الهيئة الإدارية.
0: طيب أنت قلت أسس الكوكب الصباح في 54 إذا محمد أيوب جمعة متى جاء للنادي؟
1: جمعة هذا جاء
0: متى التحق يعني؟
1: جاء التحق أيوب، جيت في 58 كنت موجود يعني، كنت لاعب يعني، هو قضى 6 سنوات في وشاهدة ولا 12 سنة من تريم، وقضى يقول 6 سنوات في تريم
0: 18 سنة
1: وصل هذا يعني معنا شهر وصلنا يعني في لما كان مع التأسيس كنت كله موجود يعني، كنت واجد يعني، وارتبط بالدراسة في رباط النور حق العلامة السيد عبد الله بن عبد الرحمن،
0: نعم مكارم الأخلاق ولا
1: لا لا, لا, لا
0: رباط النور،
1: رباط النور
0: بعد ما استقال
1: بعد ما استقال يعني، ف يعني أيوب أنا شاهدته في الشهر هذا كده يعني اشتغل كده يعني فني سياكل، فني هذا حق هذا المكاين الصيادين يعني له شيء خبرة في
0: يعني اندمج في المجتمع الشحري أكثر من التريم يعني
1: جدا يعني، أيوه جدا يعني،
0: هل احتضنت الشهر أكثر يعني؟
1: الشهر احتضنته أكثر بأمانة، وهو أيضا يعني أحب الشهر والشهر أحبته يعني، يعني ما تقدر يفارقها يعني، لا حتى إلى درجة لما تحول إلى هذا في شرطة مسلحة فني كهرباء، هو العبد محبوب يسمونه الصاروخ يعني، هو لازم يروح على كل خميس هاي لازم
0: للشهر،
1: نعم لازم يعني، فالشهر حبته والناس يعني حبوه كلهم يعني، ويتمتع بخلق يعني روح رياضية طيبة بل بسمة

0: تعرفت على يوك؟
1: تعرفت على 58 يعني. وخلاص يعني انسجبنا معه هكذا وقعت صراعات على أساس انتقاله يعني. الكل يطلب الود من الأندية الرياضية يعني.
0: انتقاله لوين؟
1: هاي الأندية كل نادي الصعد. فأيضا أوصال الماني هذا موجود هذا يعيش الصعد ونادي الاتحاد هو اللي في شباب مكلا وأخوه من المؤسسين شباب مكلا وصادوا نادي الاتحاد ضج هذه المكلة كلها هذه انتقاله من الشباب إلى الاتحاد هذا ضج المكلة كلها الهيئتين الإداريتين حق الشباب حق المكلة هذا تسهر هذا إلى الساعة 11-12 كل هيئة هذا تشوف هذا يعني من الصادة من شل هذا يعني اتذكر هذا شكوا هكذا أن هذا وقع رئيس الجمعية الرياضية وقع في كما تقول في ليل دامس ونحن لازم نكون وقع هذا واحد كما تقول 60 أمام يعني وقع وشاع الخبر هذا كده هذا من ديسمبر هذا ونقول خلاص كده في كتف كده هذا وين كنت وقع وتخلصنا يعني وصلت هذه إلى حراسة ومخبرين هذا يعني من طلع عن فلان ومن خرج عن فلان ومن صار مع فلان ضجة في يوم الموعد المحدد صليت الفجر في مسجد عمر وناديت الهيئة الإدارية تفضلوا تعالوا بني شرفية شاهي مكانت مزير وهاتوا عود شباب مكلة هاتوا عود حكم وصعبكم لي طعب مكلة هاتوا عود
0: باني
1: ويا شباب مكلة تعال شوفوا وأمام هذا ما في مكانت مزير هذه الناس كل يوم تشوف كلهم جمهور هذا يعني إذا كنا رادوا بزهر باع شاهي جنب فمتواجدين خريت الاستمارة قلنا تفضل أخي يا عوض هذا حدا الزمك حدا غصبك حدا هذا حدا غراك حدا هكذا أنت مرغبتك ما حد ضاغ الشكل عليك ضاغ تحقق عليك هذا بل الاستمارة هذه خبرنا احنا يعني لا تعالوا يا اتحاد المكلة يعني سبتونا احنا وتهمتونا احنا او اتحاد شباب المكلة سبتونا احنا وشمتونا على هسن احنا يعني جارينا الاتحاد ونحن وقعتنا قبل واحد يناير وقع بغيت شباب المكلة هذا ضجة بقوه هذا يعني ضجة كبير وعداء وكل واحد يكلم اللي بالثاني زعل يعني كان لعبه بارز يعني عود كان جيد يعني فأيوب أيضا أتذكر ورد في أول تسجيل أمام رئيس الجمعية الرياضية كل الرياضيين قدموا كشوفات أسماء الرياضيين عندهم طلع بالصدفة هكذا مرتين طلع في كوكب مكلة وطلع في كوكب الشهر نحن قدمنا على أساس لعبنا يعني طلعوا ده لأصحاب فاستدعى رئيس النادي رئيس الجمعية الرياضية هذه بعد ما كيف هذا طلع بغى معاه من قال له قلت مع اصحاب الشهر وكان الشيخ عبد الكريم من لاحي هذا الشيخ عبد الكريم من بارحيم رئيس النادي يعني
0: كوكب المكلة
1: والله اثنى عليه انا كنت موجود يعني اثنى عليه هذا قال له انك وفي يعني بارك الله فيك انك وفي يعني على كل حال اصحابنا طلعوا على اساس انه يمكن يرغب عندنا هكذا قال لا بغيت مع أصحاب الله وقع مع أصحاب الشهر يعني. فكان أيوب وفي مع النادي والنادي هذا وفى وأضاف
0: النادي قدم لأيوب الكثير يعني ساعدوا يعني في الاستقرار
1: نعم كنا يعني نبحث له عن عمل يعني إلى درجة أنه يعني عندما نفشل في هذا نعطي له الماء

هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أهلا معي وسلم.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يقدم ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، اخراج خالد احمد عامر، اشراف عام افراح محمد جمعه خان،
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: صوت حضر موت نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخبشي أن يمضي مدينة المقلة التقرير الفني المبدئي لمشروع إعادة تأهيل وتحديث هيئة مستشفى بن سيناء العام الممر بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتنفيذ شركة جلوبال سينيرجي بارتنيرز بالتنسيق مع السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخبشي اليوم بمدينة المقلة أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز الإشكالات التي تعيق انسيابية حركة التجارة الداخلية إلى جانب أسباب تعثر عدد من المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشروعات صرف الصحي في مدينتي سيئون والتريم. دشن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية الرسمية، وذلك بعد أكثر من 11 عاما على توقفها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابي على السلطة الشرعية وشعارها للحرب أواخر العام 2014 للميلاد. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم بمدينة سيئون الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية التي ينفذها قطاع الرعاية الصحية الأولية ومكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وبدعم من البنك الألماني للتنمية. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الدكتور سالم أحمد الخنبشي احتفت مؤسسة حضرموت للتوحد اليوم بمدينة المقلة بتخرج الدفعة السابعة من طلاب مدرسة حضرموت للتوحد تحت شعار قدرات مختلفة وأحلام مشتركة، وذلك في حفل بهيج احتضنه المسرح الوطني بالمقلة. اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم على سير العمل في قطاع تلفزيون حضرموت ومستوى الأداء في الإدارات والأقسام المختلفة إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي وسبل تجاوزها. دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم المناهج التدريبية وحزم التمكين الاقتصادي ضمن مشروع تمكين الشابات والفتيات من خلال الوصول إلى الاقتصاد الرقمي الذي تنفذه مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتنسيق مع جامعة حضرموت وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة طفل الحرب. وأخيرا اختتمت بمدينة المقلة اليوم دورتان تدريبيتان تخصصيتان في مجالي الفن البحري وأمن المنشآت استهدفتا 35 ضابطا وفردا من قوات خفر السواحل بحضرموت، ونفذتهما رئاسة مصلحة خفر السواحل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في قطاع البحر العربي بحضور وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري وأركان قوات خفر السواحل بحضرموت مقدم رشدي علي باوزير والمدير العام للهيئة العامة للشؤون البحرية فرع حضرموت الدكتور نبيل بن عفان ومدير إدارة التدريب والتأهيل بمصلحة خفر السواحل بالقطاع العربي الرائد عادل بابحر. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم 7 ربيع الأول 1448 هجرية 20 من أغسطس 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا وأنا هذا هو القرآن الكريم وسط يقم خاشعين للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما تيسر من سورة النبأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا.

0: صدق الله العظيم.
1: واستمعنا الله خيرا وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا وأرسلنا لهذا اليوم الخميس 20 أغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقدر تحيا طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل لقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 9 إلى حين دمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرموت موت.